وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
1: من وحي النبوة
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: من وحي النبوة.
3: سوانح تدبرية.
4: وقولوا للناس حسنا، اللسان هو ترجمان القلب، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. وقولوا للناس حسنا، الكلمة التي يتفوه بها الإنسان سلاح ذو حدين، إما أن تعمر بها البيوت، وإما أن تهدمها، وإما أن تسفك الدماء، وإما أن تحقنها. القول والكلمة ذات حدين، إما أن تجمع وإما أن تفرق، إما أن تزرع المودة والرحمة وإما أن تزرع الحقد والبغضاء. والكلمة إما أن تريدنا المهالك وتحبط العمل، وإما أن توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن تدفع به عن مسلم أذى، أو تنصر مظلوما، أو تفرج كربة، أو تعلم جاهلا، أو تذكر غافلا، أو تهدي ضالا، أو ترأب صدعا، أو تطفئ فتنة. وكم من مشكلات حلت، وكم من صلات قوية، وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة وقول حسن. وقولوا للناس حسنا، اختاروا من الكلمات أنسبها، وانتبهوا لنبرات الصوت ولغة البدن، فربما كانت طريقة الكلام أكثر تأثيرا من الكلام نفسه. اعتنوا بتقدير الناس وإشعارهم بأهميتهم، ومقابلتهم بحفاوة، ومناداتهم بأحب أسمائهم، والعمل على كسب قلوبهم. تجاهلوا ما لا قيمة له، وتغافلوا عما يمكن التغافل عنه، فتسعة أعشار العافية في التغافل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة وظلاله الوارفة. أما مع الأصدقاء فإنه تستدام به الصداقة، ويدفع به كيد الشيطان، ومن لانت كلمته وجبت محبته، وهذا شيء مشاهد. فالناس يحبون ويميلون إلى من يتلطف لهم بالقول، وينفرون غاية النفور ممن يخاشنهم في الكلام ويزجرهم في المخاطبة. وأما مع الأعداء فإنه يطفئ نار العداوة ويكسر حدتها، أو على الأقل ليوقف تطور الشر. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، فإن لم تستطع أن تقول حسنا فلا أقل من الصمت، وهو خير والله من الكلام الذي لا فائدة منه، وخير من الكلام الفاحش البذيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وقولوا للناس حسنا، إن الطيش في الكلام ترجمة لخفة الأحلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما زان المتكلم إلا الرزانة كما قالت الحكماء، وما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والكلمة الطيبة هي رسالة الأنبياء والمرسلين وسمة المؤمنين، دعا إليها رب العالمين في كتابه الكريم فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. واعلم أن أحق الناس بالقول الحسن والدات، أمك وأبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأحق الناس بالقول الحسن زوجك وأولادك وجيرانك وأصدقاؤك، ثم من تعرف ومن لا تعرف. وصدق الله القائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح، وتعطي وتمنح، وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
1: هو الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به ربنا جل وعلا وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه، فهو علم على ذاته جل وعلا، ومعناه المعبود والإله الحق. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أكثر من 2000 مرة. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن، وهو كثير الرحمة، وهو اسم مقصور على الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع خلقه في الدنيا، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 57 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 115 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الملك، ومعناه المتصرف التصرف الكامل في ملكه، فهو مالك كل شيء وسيد كل شيء، ولا يملك أحد ملكا حقيقيا إلا بإذنه جل وعلا، وأمره نافذ في ملكه دون أن يشاركه فيه أحد. قد ذكر هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، وهو الطاهر المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما تحيط به العقول وكل ما لا يليق بذاته العالية، المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد، الموصوف بالكمال جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، النحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة المؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للمتقين.

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
3: ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
2: أخبر عبادي يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم حين دخل عليه جبريل وإسرافيل وميكائيل في صورة بشر وعليهم مهابة عظيمة.
4: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
2: يخبر الله تعالى أن هؤلاء الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام في صورة بشر قالوا سلاما قال إنا منكم خائفون، وكان سبب خوفه عليه السلام منهم أنه رآهم معرضين لا يأكلون ما قربه إليهم من الضيافة، فلذلك فزع منهم وأوجس منهم خيفة.
4: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
2: ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة شرعوا يؤانسون إبراهيم عليه السلام ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة، وقالوا لا تخف منا فإنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود.
4: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون.
2: تعجب إبراهيم عليه السلام من البشارة بإسحاق لكبره وكبر زوجته، فإنه عليه السلام كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة، فلذلك قالت سارة يا ويلتا

فأجابته الملائكة مؤكدين لما بشروه به بأن الله قد وهب لك غلاماً عليماً، فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله فييأسون منه، ولكن أبشر بما بشرناك به واقبل الموت.

فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأنه ليس يقنط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك.

يقول الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع يسأل الملائكة عما جاءوا له، فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فقد كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين.

ثم أخبرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط، وأنهم سينجون آل لوط من بينهم، إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها، تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله، أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد.

بعث الله عز وجل لوطًا إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والفواحش التي اخترعوها مما لم يكن بنو آدم يعهدونه ولا يألفونه ولا يخطر ببالهم. ولما جاءت الملائكة لوطًا عليه السلام في صورة شبان فدخلوا عليه داره قال لهم إنكم قوم منكرون.

0: قالت الملائكة للوط عليه السلام: بل جئناك بعذاب قومك وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه، وقد أتيناك بالحق، وإنا لصادقون في إخبارك بنجاتك وإهلاك قومك.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة فصلت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

0: ينطق.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة فصلت.
2: أسفر الصباح
3: عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
3: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
3: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
3: فعونك ربي فإنا
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع صباحاتكم بالخير والتفاؤل والإنجاز والعطاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الأحد 24 من شهر ربيع الأول من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبدالله بن عبد الرحمن الزهراني، في التنسيق بندر بن مساعد الحسين، في التحرير البرنامج الزميلان عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي.
7: في التقديم أخي وزميل سبيت سبيت ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
9: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
10: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
11: أصبحنا وأصبحنا.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. الذكر سبحان الله العظيم، يعني أجره عظيم من الله عز وجل، وكلنا نعرف حديثا عظيما لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال في ذلك الحديث الصحيح، وتأملوه إخوتي المسلمين الكرام: من هاله الليل أن يكابد، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب. يعني جبل ذهب، حين الذهب مرتفع، ترى القطعة الصغيرة يمكن ما تملأ كفك في هذا الوقت تسوى أكثر من نصف مليون ريال. فتخيل من جبل ذهب ينفقه، فإنها أحب إلى الله، أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. ويعني خلاصة هذا الحديث صحيح لغيره في صناعته الحديثية. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وما شاء الله تبارك الله، يعني أعرف كبار سن وكبيرات سن، ما شاء الله تبارك الله، تجدهم لا يفترون عن ذكر الله جل وعلا، بل أحدى كبيرات السن تذكر الله عز وجل أكثر من 13,000 مرة في اليوم. فما شاء الله، يعني الموفق من وفقه الله.
4: أنا أشهد والله. وسبحان الله، تجد أن في ذكر الله يعني عوض عن كل شيء. يعني الآن ذكرت هذا الحديث، الإنسان ما يستطيع أنه يقوم الليل أو يصوم النهار وينفق المال ويجاهد، فعليه بذكر الله يصل إن شاء الله درجة هؤلاء. أولئك اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، ما عندنا شيء. فدلهم على ذكر حتى تدركوا به من سبقكم وتسبقوا به من معكم. أيضا ذلك الرجل الذي قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنا أقول الإنسان يوفقه الله، مثل المرة التي ذكرتها أبو عبد الله، يعني ذا اللي تذكر الله سبحانه وتعالى، وإنسان الآن يسمعنا ويذكر الله، أبشر والله أنك في يعني خير عظيم جدا جدا جدا أنك تذكر الله، ويلهج لسانك بذكره، ولسانك يكون رطبا بذكره. وأيضا خاصة إذا وطأ القلب اللسان، فيعني نسأل الله يعيننا على ذلك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: وأيضا أبو إبراهيم، كثير من مساجد المملكة وإن شاء الله في العالم الإسلامي وحتى في الأرض جميعا، تجد ناس ما شاء الله تبارك الله قد خصصوا بعد صلاة الفجر المكث واللبث في المسجد حتى شروق الشمس، ثم بعد ذلك ينتظرون ربع ساعة ثم يصلوا هاتين الركعتين، فهم ينشغلون. تعرف يعني يمكن المسافة الزمنية أو الوقت الزمني ما بين نهاية صلاة الفجر وما بين أيضا شروق الشمس وأيضا ما بعدها بربع ساعة نوعا ما وقت طويل، تجدهم يشغلون أنفسهم بقراءة أذكار الصباح، ثم بعد ذلك يأخذون المصحف ويبدأون بتلاوة القرآن الكريم. ونعرف أن أعظم الذكر، وليس من أعظم الذكر بل هو أعظم الذكر، هو كتاب الله الكريم، كلام رب العالمين. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، وصبحكم الله بالخير جميعا. وصبحك الله بالخير أبو عبد الرحمن الحوطي، دائما تعودنا حقيقة في كل ما إذا ما جاء الصبح ما يعني نحس في شيء ناقص، فالله يصبحك بالخير بالحبور والسرور يا أبا عبد الرحمن.
4: اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم مستمعي الكرام، الحديث عن جزء من آية كريمة في سورة عظيمة اهتمت كثيرا بالأداب، سورة الحجرات، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. حول هذا النهي الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حديثنا في هذه الحلقة عن التنابز بالألقاب وأثره، وما له من أثر في المجتمعات، وما يسبب فيه أحيانا ربما من شحناء وضغينة وبغضاء ونحو ذلك. ودائما شريعتنا الغراء حريصة دائما يكون المسلمون متآلفين متحابين، يعني يحب بعضهم بعض، وتنبذ الشريعة كل ما من شأنه أنه يثير صحيح البغضاء بين المسلمين.
3: وأنا أتأمل سبحان العظيم كتاب الله الكريم، يعني هذا التنظيم الدقيق لي الاقتصاد، أولا لعلاقة المسلم بربه عز وجل، ثم في الاقتصاد، في العلاقات الإنسانية، في الأمور المجتمعية، في حتى الأمور الطبية، يعني فيما يتعلق بالاقتصاد بالأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني ما في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا وقد بينا في كتاب الله الكريم. البعض ربما يقول طيب عدد الركعات لم تذكر بكتاب الله الكريم، نقول أيضا بينتها السنة النبوية المطهرة، وقل إن كنتم تحبوا قل إن كنتم تحبون الله
4: فاتبعوني
3: يحببكم الله. أيضا يعني نحن أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فعدد ركعات كأنها موجودة في القرآن الكريم. ليش؟ لأننا طولبنا بمتابعة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأيضا إطاعة أوامره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما تفضلت أبو إبراهيم، يعني سبحان الله أنا أتأمل بهذه الآية التي هي في سورة الحجرات، ولا تلمزوا أنفسكم. سبحان الله، يعني كيف الإنسان يلمز نفسه؟ لأنك أنت الحين إذا يعني سخرت بأخيك المسلم هو من جنسك وهو يعني آدمي، فكأنما تلمز أنت حقيقة نفسك، فالواحد يحذر من ذلك. يعني البعض ربما إذا كان رجلا غنيا قد يقول والله مثلا مضي الوقت، ثم يسخر ويتنمر على شخص فقير في المجلس، يعني وما تدري أن هذا الفقير قد يكون أفضل عند الله عز وجل منك. ثم أن تنتهي القصة ويضحك الجالسون، ثم أنت يعني ترضي شيئا في نفسك وتنبسط وتسر، وهو يطاع عليه الشيطان، لكن الطرف الآخر تبدأ معاناته من حيث انتهت عبارتك تلك، تجده يتألم وتجده يعني يحس بالضيق الشديد، وربما ينطلق سهم في الليل في آخر الليل لأنك ظلمته بهذا السنقاص وهذا النبز واللمز. والبعض ما شخبارك أبو عبيد، شبارك يا أبو حميد، يا أخي انطقه باسمه إلا إن كان هو يرضى بذلك، عاد هذا أمر آخر. لكن بعض الناس قد يقول أبو عبيد ولا أبو محيميد ولا كذا، نوع من الانتقاص واللمز. وأيضا بعضهم يقول ها وشلونك يا عويران، ولا وشلونك يا عريج، ولا من هالكلمات هذه، ولا إذا كان في حوال قد يسخر منه. فنقول احذر أشد الحذر، ترى فيه وعيد شديد من الله عز وجل لمثل هؤلاء الذين ينبزون إخوانهم بالألقاب.
4: إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام اليوم عن التنابز بالألقاب، ونستعرض بعض الفقرات. فقرة هدايات من الآيات هذه يقدمها الزميل سلمان العمري اليوم، تأتيكم بعد قليل إن شاء الله. الساعة 7 حكم إن شاء الله، الجولة الصحفية مع زميلنا في الحربي
3: عند 7:25 بمشيئة الله تعالى، أو عند 7:15 ليس كمثله شيء، وهي تأملات في الأسماء الحسنى بقلم عفاف الشمان وجواهر العبيدي. وبإذن الله عز وجل عند 7:15 قلناها 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة مع الدكتور محمد بن عمر الجنايني، وهو الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا، للحديث عن هذا الموضوع الغاية في الأهمية، ولا تنابزوا بالألقاب، لماذا نؤذي الآخرين بالألقاب، ما تفسير الآية الكريمة والمعاني التي حوتها، كيف نوقف هذه العادة السلبية، وكيف نربي أنفسنا على احترام الآخرين.
4: الساعة 8 وإن شاء الله 5 بيكون بمشيئة الله تعالى معنا تغطية، طبعا الساعة 8 حكم كالمعتاد موجز الأنباء، ثم 8:05 إن شاء الله تغطية عن جمعية قدر لرعاية المسنين بالقنفذة. سيكون معنا الأستاذ محمد بن صالح الزبيدي، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية، للحديث عنها وعن أنشطتها
3: إن شاء الله. مستمعينا الكرام، عند 8:15 تغطية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستقبالها للدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، التي تضم 250 معتمرا ومعتمرة من 23 دولة أفريقية، لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة، وكذلك التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. ضمن هذا البرنامج المبارك سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن يتيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
4: إذن هذه فقراتنا مستمعين الكرام، وبينها طبعا تلاوات فقرات هدى للناس وأصوات جميلة إن شاء الله ستستمعون إليها، وكذلك مشاركاتكم التي نسعد بها كل صباح عبر وسائل التواصل، فيا مرحباكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هدايات من الآيات.
6: سورة الملك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خائف نذير.
1: تمور أي تضطرب وترتج، حاصبة أي ريحا عاصفة ترمي بالحصباء أي الحجارة. شتان بين شعور بأمان يفضي إلى الغفلة عن الله وعظيم قدرته، وشعور بأمان مصحوب بإيمان ينتهي إلى الطمأنينة بالله وجميل رحمته. ليس بعد النذر إلا الانتقام وشدة العذاب والإيلام، فلنحذر ما حذرنا منه ربنا، ولنعتبر بمصير من سبقنا قبل فوات الأوان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، بعد استمعنا وإياكم هدايات من الآيات وهذه الوقفات التدبرية مع الآيات المختارات، وشكر للزميل سلمان العمري جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة، ولا تنابزوا بالألقاب. لدي رسالة لك أخي إبراهيم في أحد مصليات الرياض، أحد المستمعين الكرام من أصدقاء البرنامج، يبدو أنه ما شاء الله تبارك الله من فترة طويلة تناهز 18 عاما، أحمد الدغيري جزاه الله خيرا، يهديك السلام ويهدي أيضا إن شاء الله جميع المستمعين. ويقول يقول بعض مرات أسمعكم تقولون أتمنى، يقول لعلكم تبدلونها بأرجو، فقلت إن شاء الله بحثتها أنا على السريع فأصبح كلامها يعني صحيح. يقول التمني للشيء الذي قد يصعب حصوله، فأنت قلت قل أرجو من باب التفاؤل أن يتحقق هذا الأمر إن شاء الله، فجزاه الله خير على هذه الفائدة. والبرنامج لهم يعني، هو برنامج منهم وإليهم، جزاهم الله خير، وهم وقود البرنامج بملاحظاتهم بسلامهم بمشاعرهم الطيبة بإثرائهم بحديثهم، جزاهم الله خير عن كل مواضيع البرنامج.
5: عليك وعليه السلام، الله يسلمك يوم كل شر وجزاكم خير، ويعني جزاهم الله خير دائما. والله المستمعون الكرام يعني والمتابعون البرنامج دائما جزاهم الله خير، يعني ما يرسلون دعوات ولا سلام ولا كذا، فيعني انا اقول احتسبوا الاجر في مثل هذا، ترى الله يدخل السرور على انفسنا، وهو من نشر المحبه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني قال له واحد اني احب فلان، قال هل اخبرت؟ قال اذا فاخبر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، انك اذا حبيت واحد تعلمه وهو يعلمك تنتشر هذه القضية.
4: فأنا قرنت سلامه بملاحظتي، ليست موجهة لك يعني، إلى الجميع يعني بشكل عام، المذيعين في الوطن العربي والإسلامي. جزاه الله خير. معنا سليم من تبوك، السلام عليكم يا سليم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير جميعا.
4: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور، تفضل.
6: والله بالنسبة للألقاب هذه يعني أنا أقول أنها مرفوضة عند الناس، اللي يعني الواحد يا أبو فلان يسميه باسمه.
4: صحيح.
6: لا، القاب هذه الحقيقة يعني هم منتشرة زي ما تفضلتم، أيوة. لكن في قلة إن شاء الله.
4: صحيح. في ناس يسمونها معيارة وفي ناس يسمونها عيارة.
6: طبعا في ناس أيوة. يعني يسموها يعني زي ما تقول يطاقتكم على خوية والله يطاقتكم على الناس في الكلام الغير هذا، وهذا ممكن يأخذ دنت فيه.
4: صحيح. الله يجزاك خير يا
6: سيدي. فلا فضل أنه يبو فلان أو أنه يتكلم باسمه. صحيح. أجزاكم أيوة. الله خير والله يعطيك العافية.
4: شكرا جزيلا لك يا سليم، الله يجزاك خير.
5: معنا من الرياض عبد الوهاب. عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله، صلى الله عليكم.
5: أهلا وإليكم، حياك الله أخوي محمد.
7: الله يحييك. والله هذا الموضوع اللي اخترته اليوم موضوع جميل، وأنا في عجالة سريعة لا أطيل عليكم.
5: طبعا.
7: أقول هي كلمة، لكن هذه الكلمة قد تجعل الإنسان في أعلى الفردوس، وقد تجعله والعياذ بالله في الجحيم. قالها فرعون: ما علمت لكم من الآن غيري، فأردته والعياذ بالله.
5: صلى الله.
7: قالها إبليس: أنا خير منه، فأردته والعياذ بالله. قالها قارون: إنما أتيت على علم عندي، فأردته والعياذ بالله. وفي المقابل الرجل الذي يعني سيئاته وغلبت حسناته، جاء له بحديث البطاقة، كلمة فيها لا إله إلا الله، فنجته من كل ما هو فيه. فهي كلمة الإنسان يملكها، وسبحان الله في القرآن ما ذكر في مطلع سورة كلمة ويل إلا في مرتين، منها واحدة متعلقة باللسان: ويل لكل همزة اللمزة. فعلى الإنسان أن يتنبه لما يخرج من لسانه، وأن يتنبه لكلامه. وأقول في أمر بسيط جدا أختم به، كلمة لا إله الله، يقول نبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله. لو جلس الإنسان في مجلس وأراد أن يذكر الله بلا إله إلا الله، لن يلحظ أحد أنه يقول، حتى لا يقول لا يدخل على قلبي عجب ولا رياء ولا أي شيء،
5: يستطيع أن يقولها بدون حتى يحرك شفته لا إله إلا الله. الله يجزاك خير محمد عبد الوهاب، الله يعطيك العافية. طبعا هو أراد أن يبين يعني خطورة الكلمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا أو يرفع الله بها درجات، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة التوحيد تدخل الجنة، وهذه صلى الله عليه كلمة الكفر والشرك التي تردي صاحبها في أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلام.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد، معنا سلمان، حياك الله يا سلمان.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحفظكم. الله بالخير أخي عبد الرزاق وجميع الزملاء، الله سلام يوفقكم ويبيض وجيهكم ويجزاكم الجنة على ما تقدمون.
4: اللهم أمين. وياك تفضل يا أخي سلمان.
0: في الألقاب مثل هذه الأمور نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون من الأمور اللي يعني الإنسان يكون ذنبها دائم ومستمر عليه، نسأل الله السلامة. لأن أنا أشوف الآن بعض الأطفال مثلا نبز بنبز معين أو لقب معين ما يكون جيد فيبقى مع بقية حياته.
4: صحيح.
0: بل بعض العوائل أو بعض الناس أو بعض الأشخاص فيبقى يتوارث هذا الأمر، فذنب نسأل الله العافية والسلام على من قام به في البداية.
4: كثير
0: كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، وهذا يعني أمر سيء جدا. الذنب عموما هو سيء، لكن الذنب المستمر معك نسأل الله العافية والسلامة أحيانا نصل إلى سنوات.
4: صحيح.
0: بل نقرأ في بعض الكتب القديمة أن فلان ولقب أو نبذ كذا، يعني تخيل هذه الذنوب كلها نسأل الله العافية والسلامة
4: من دعا إلى ضلالة
0: تصب على من دعا فيها في البداية.
4: لكن أخوي سلمان يعني البعض للأسف الشديد، وهذا والله أمر مؤلم، يفتخر بالمجاز أنه اللي معير فلان بهذه العيار وأنها انتشرت ولصقت به كأنها إنجاز كبير، وهي بالعكس والله أنها يعني وبال وخسران عظيم. وكما تفضل يعني كل واحد بيعير هذا ترى بيجيك إثم، لأنك أنت دعيت إلى ضلالة كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سنيت سنة سيئة.
5: نسأل الله العافية والسلام. معنا رعد.
3: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أسعد الله صباحكم كل خير إن شاء الله.
5: الله يسلمكم
3: على جميع المستمعين من كل مكان.
5: يا مرحبتين، حياك الله أخوي رعد.
3: الله يبقيك. الصراحة يعني التنافس بالألقاب، الشخص يلقي كلمة ما يلقي لها بال، ما يدري أثرها على الطرف الثاني، ممكن في مجلس قد يتحملها ويأخذها بخاطره، ولكن ما يدري في الليل وش يصير للشخص هذا. ممكن تكرار الشيء هذا عليه يؤدي لضغوطات وأثار نفسية جانبية على الشخص هذا، خصوصا إذا كانت من مجموعة من الأشخاص يعني موجهة على شخص معين في اجتماع، في محفل، في مناسبة، ما يدري أثرها على الشخص هذا قديش.
5: صحيح.
3: وجزاكم الله خير على هذا الموضوع.
5: يا رائد الله يجزاك خير ويبارك فيك. وبعض الناس فعلا سلطة الله يكفينا وياكم الشر، لا جاء في مجلس تسلط على هذا وهذا وتعير هذا وتكلم على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء شر الناس عند الله يوم القيامة، تركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. الله يعافينا وياكم يا رب.
4: اللهم أمين. الله يعطيك العافية يا أبو بريه. أنا طبعا أقصدك أبو إبراهيم بكل صراحة، يعني كيف وقعها على نفسك
5: أبو بريه؟
4: إيه أبو بريه، يعني بتصير إبراهيم البعض ربما يقوله، خصوصا إذا كان في بالمجلس ناس يعني ما يمون عليهم أو ما يعرفهم بشكل جيد، قد يكون ترى أثرها سلبي.
5: صحيح.
4: فالواحد يعني يبتعد عن ذلك. طبعا تراه مثال إعلامي فنستغفر الله عز وجل.
5: بس أنا حلو يا أخي
4: والله. يقول عبد الرحمن معزر زميلنا بالتنفيذ كأنك قاعد تدلع مبسوط بلا ما شاء الله يدل على طهارة قلبك. نسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى كل خير. حياك الله أخي الكريم، تفضل. حياك الله يا محمد.
8: عليكم السلام.
4: سلام، حياك الله، تفضل يا محمد.
8: كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. أسعد الله صباحكم بكل خير.
4: الله يصبحك بالخير، حياك الله.
8: بالحقيقة قبل أشارككم في موضوعكم الجميل جدا، أحب أقول لكم أنا من المتابع من كنت صغير، من كنت عمري 6 سنوات، من كنت في أول ابتدائي وأنا كنت أستمع لبرنامجكم المبارك.
4: مع عبد الرحمن الشاعر، الزميل عبد الرحمن.
8: أيوه نعم. أيوه.
5: كم عمرك الحين؟
8: أنا الحمد لله الحين عمري بعد 3 شهور إن شاء الله بوصل 25 سنة.
4: ما شاء الله ما شاء الله 25 سنة.
8: وما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني برنامج في القلب والله العظيم.
4: ما شاء الله، يعني يبدو انك عمرك 11 سنه يوم بديت تتابع. ما شاء الله.
8: لا والله من انا والابتدائي، يعني وانا كنت رايح المدرسه الصباح ابي الا صبح بالخير كان يشغل البرنامج يمشي السياره يعني.
4: اي ما شاء الله، الله يوفقك يا رب.
8: الله يوفقكم يا رب العالمين. وبالحقيقه برنامجكم والله ما شاء الله، والموضوع اللي اخترته اليوم يعني سبحان الله، ابي الا صبح بالخير كان يوصينا على هذا الكلام، يقول لنا يعني الكلمة محسوبة عليك. أنا لما كنت صغير ما كنت أفهم إيش هذه الكلمة، يعني يقول الكلمة محسوبة عليك، يعني يعني هي كلمة تتقال يعني ما تلقي لها بالا، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدخل بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا.
4: صحيح.
8: يعني حتى أبو يقول لي يعني الكلمة محسوبة على الرجل، يعني
4: أيوة والله
8: تلقي كلمة في الرجل، يعني تقول له مثلا أي كلمة يعني فتنزل في خاطري يعني.
4: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما أخبر بذلك الله عز وجل في كتاب الكريم. الله يجزاك خير يا محمد، شكرا جزيلا لك على هذه الحديث المهم. وبالفعل كما تفضل يعني الإنسان يجب أن يكون لسانه عذب ويبتعد تماما عن مثل هذه التنابز بالألقاب.
5: جزاك الله خير يا محمد. معنا من جدة خضر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: صباحكم الله بالخير.
5: صباح النور والسرور يا مرحبا يا خضر.
9: جزاكم الله خيرا أولا على هذا البرنامج الطيب، ونسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر.
5: آمين اللهم آمين. الله يجزاك.
9: وهذا الموضوع موضوع عظيم، وأنتم دائما لا تطرقون إلا أفضل المواضيع. أثابكم الله ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة.
5: اللهم آمين. الله يجزاك خير يا خضر.
9: وبالنسبة لهذا الموضوع، الله جل وعلا قد أنزل سورة عظيمة تسمى الحجرات، وتسمى بسورة الأخلاق. وفي مطلع هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كفى بختم هذه الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا كان هذا الذي يدعو أخاه وينبذه بلقب يكرهه ولا يحب أن يسميه به غير اسمه الذي سماه به أبوه، وهو ظالم لنفسه، فمتى سنتوب إن لم نعتبر بهذه الآية العظيمة؟ فينبغي للمسلم أن لا يدعو أخاه إلا بأحب الأسماء إليه التي سماها إياها أبوه. لماذا ندعو بعضنا بعضا بأسماء قبيحة؟ وربما المصيبة الأدهى أن يدعى مسلم باسم كافر، وهذا منتشر الآن. وتجد بعض الناس من الجهل يفرح، خاصة إذا كان مشهور رياضيا أو مغنيا أو إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم آمين. لكل خير في الله الدنيا والآخرة.
5: الله يجزاك خير يا خضر على أهل المشاركة الطيبة المباركة، شكرا لك وجزاك الله خيرا.
9: وإياكم حبيبنا. السلام عليكم.
5: السلام وبركاته.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وممكن صغير أبو إبراهيم، يعني ما شاء الله تبارك الله عند كبار السن عندنا يعني في مجتمعنا السعودي المسلم، وإن شاء الله في المجتمعات الإسلامية جميعا، إذا رأوا مثلا شخص أعور وهو يعني هذه بلية من الله عز وجل، وإن صبر فإن شاء الله له أجر وثواب عظيم من الله جل وعلا، يسمونه كريم عين. يعني انظر شوف التعبير اللي فيه غاية في الأدب واللطف وإكرام الشخص الآخر حينما قيل عنه أنه كريم عين. فيعني بحاجة لإشاعة مثل هالألقاب أو كذلك هذه الأوصاف على من فقدوا يعني أحد عيونهم، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. ونشيد كذلك ونسعد كثيرا بإشاعة مثل هذه المصطلحات الجميلة والكلمات الطيبة كريم عين.
5: صحيح، وهو سبحان الله دائم في يعني المسلمون دائما حريصون على الكلام يعني اللي يكون فيه إيجابية ويكون فيه خير ويكون فيه طمأنة للشخص، يعني دائم لا يخرج من لسانك إلا كل كلم طيب، يعني كما يقال يعني تنتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. حتى مثل ما تفضلت كانوا يسمون اللديغ سليم، الذي كان يسمى سليم، والقافلة قافلة اللي هم سافر يسمونها قافلة يعني راجعة، يعني تفاؤل أنها إن شاء الله بتعود. وهكذا دائما يعني العرب بشكل عام من أول يعني والإسلام كل عزز هذه القضية أنه دائما ينتقى أطيب الكلام وأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إليه كثيرا حينما قال مثلا في حديث كثيرا يعني يوصي بطيب الكلام، حين مثلا قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل من قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام كذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ألسنتنا.
4: وش رأيك نسمي عبد الرحمن محزري كريم وقت عشان يعطينا وقت ما يقول صعب؟ طيب سمي.
2: اللهم بك أصبحنا
10: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصحفية المليئة ما شاء الله بالأخبار الإيجابية والنافعة والمفيدة والتي تبهج الصدر. ودائما يكون معنا عبر الهاتف عراب هذه الجولة الصحفية هو الزميل نايف الحربي. الزميل نايف الحربي سيكون معنا إن شاء الله الآن وبعدها
4: ما شاء الله جملة من الأخبار الجميلة والرائعة. ومعنا أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، أستاذ سبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
5: حياك الله أبو فهد، يا مرحبا. حلوة سبيت، سبيت كذا طالع الفصل.
4: ما شاء الله تبارك الله.
11: لا لأنك مع سعد رزاق لازم استخدم اللغة. إيه أبو عبد الله،
4: عاش مصدفون
5: الدبنة.
4: طيب. الله المستعان. والله الله يجزاكم خير، نستفيد منكم جميعا. طيب نبدأ على بركة الله. جولتنا الصحفية، السعودية تتصدر العطاء الإنساني في يوم العمل الخيري.
5: تحت رعاية أمير مكة، جدة تستضيف منتدى الصناعة السعودي 2026.
4: السعودية تطلق أكاديمية للذكاء الاصطناعي مستهدفة 1,400,000 مستفيد.
5: بمشاركة 100 داعية، الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثالثة في كينيا.
4: من البحث إلى الميدان، ملتقى أبحاث الحج يختتم أعماله بمخرجات تجمع المعرفة والتطبيق.
5: الالتزام البيئي، 20 مليون ريال غرامات على المشاريع المثيرة للغبار في الرياض.
4: دراسة الخرف يتجاوز 8% سعوديا.
5: مركز وقاء يطلق حملة تراها أصح لرفع الوعي بالإدارة المتكاملة للأفات النباتية لدى المزارعين والمجتمع.
4: هل يرهقك الجلوس الطويل أكثر مما تتوقع؟ الصحة تحذر من 3 مخاطر صحية.
5: أخيرا، مختص علامات تدل على صدمة الطفولة.
4: ونبدأ بالخبر الأول أبو فهد، وما شاء الله تبارك الله ليس مستغرب، وصدارة السعودية للعطاء الإنساني.
11: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تجدد المملكة العربية السعودية في اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام حضورها الإنساني العالمي، مستندة إلى سجل حافل بالعطاء شمل أكثر من 9,000 مشروع إنساني وتنموي وخيري في 175 دولة بقيمة تجاوزت 145 مليار دولار. ويبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية الذي أنشئ في 13 مايو 2015 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بوصفه الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية، إذ نفذ منذ تأسيسه 4,457 مشروع في 113 دولة تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار.
5: جدة تستضيف منتدى الصناعة السعودي تحت رعاية أمير مكة.
11: نعم، مثل ما ذكر أستاذ بيت، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملك الأمير خالد فيصل بن عبد العزيز أمين منطقة مكة المكرمة، تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026 أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026 الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية مثلا باللجنة الوطنية بالتعاون مع غرفة جدة في هناك. ويقام المنتدى بشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات. هنا يتحدثون أن المنتدى يتضمن أو بيكون على مدى 3 أيام جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش أبرز التطورات والفرص في القطاع الصناعي.
4: ماذا عن الأكاديمية السعودية للذكاء الاصطناعي؟
11: سعد رزق، وكأنك تتحدث عن خبر يتعلق في هذا الجانب، الجانب الأكاديمي. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تستهدف تقريبا يعني بحدود 1,400,000 مستفيد. إلى جانب هذا، أطلقت الوزارة مركز أو للذكاء الاصطناعي للتميز لتعزيز الأبحاث والخبرات وريادة السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق أعلنت الوزارة إطلاق مبادرة لتأهيل 100,000 مستفيد بمهارات الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال وقطاعات واعدة بالشراكة مع عدد من الأكاديميات.
5: الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثالثة في كينيا بمشاركة 100 داعية.
11: نعم، حسب ما اطلعنا عليه اليوم في الصحف، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمحققين الدينية في سفارة المملكة في كينيا الدورة العلمية الثالثة للدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم، وتقام في المسجد الجامع بالعاصمة هناك بمشاركة 100 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم، وتستمر 5 أيام ترسيخ العقيدة الصحيحة، ويتضمن أو تتضمن الدورة شرحا لكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، يقدمها المساعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور خالد العنزي، وذلك الإسهام في تعزيز التأصيل العلمي لدى المشاركين وترسيخ العقيدة الصحيحة.
4: ما شاء الله، من البحث إلى الميدان، ملتقى بحث الحج واختتامه للأعمال بمخرجات تجمع المعرفة والتطبيق.
11: نعم، يمكن كلنا يعني تابعنا هذا الملتقى، وهنا خبرنا يتحدث عن اختتام الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بجامعة أم القرى بمشاركة أكثر من 80 جهة و50 ورقة علمية و30 مشروعا ابتكاريا. وركز الملتقى على تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات ميدانية، وتعزيز التكامل بين الجهات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
5: الآن تقول أبو فهد 20 مليون ريال غرامات على المشاريع المثيرة للغبار في الرياض.
11: نعم، يمكن احنا نسمع عن ما يعني ما أطلقه المركز الوطني، يعني أو ما يعني ما تحدثوا عنه عن ما يتعلق في جانب الغبار. لأن ترى على فكرة أعتقد احنا يمكن حتى الأسبوع الماضي تطرقنا عن الأوقات التي ممكن يعني يتم الاهتمام فيها بما يتعلق بالغبار. اليوم صار هناك غرامة 20 مليون ريال على كل من يثير الغبار بطريقة غير يعني أو مثل ما يقولون يعني يؤثر على الصحة ويؤثر على البيئة. هنا حسب الخبر أكد المركز الوطني للرقابة عن الانسجام البيئي استمرار جولات التفتيشية والرقابية للتحكم والسيطرة على الغبار الناتج عن الأعمال الإنشائية في مدينة الرياض، لترتفع بذلك حجم الغرامات على المشاريع الإنشائية المتسببة بإثارة الغبار إلى 20 مليون ريال بهدف الحد من أثار هذه الأعمال وتحسين جودة الهواء في أحياء العاصمة كافة.
4: الخرف يتجاوز 8% محلياً.
11: نعم، يمكن الخبر اللي تحدث عنه عما يتعلق في جانب الخرف، بلغ معدل انتشار الخرف في السعودية 8% وفق تحليل منشور عام 2026، فيما أظهرت دراسة سعودية أن الزهايمر المتأخر الأكثر شيوعا بين حالات الخرف المسجلة، وتشير وزارة الصحة إلى نحو 130 ألف مصاب بالزهايمر في المملكة، وعالميا يعيش أكثر من 57 مليون شخص مع الخرف، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو 45% من عوامل خطر الخرف قابلة للوقاية أو التأخير.
5: أبو فهد تقول هل يرقق الجلوس الطويل أكثر مما توقع؟ وش تحذر منه الصحة؟
11: شفنا حذرت وزارة الصحة عبر يعني عبر منصتها التوعوية عش بصحة من المخاطر الصحية الناجبة على الجلوس لفترة طويلة خلال ساعات العمل. أشارت إلى أن الجلوس المستمر يرهق الجسم أكثر مما يتوقعه كثيرون. أوضحت أن الجلوس فترة طويلة أو مطولة لا سيما بوضعيات غير مناسبة يفضي إلى جملة من المشكلات الصحية، أبرزها تيبس العضلات وإجهادها وبطء تدفق الدم في الساقين، فضلا عن ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. ودعت الموظفين موظف القطاعين الحكومي والخاص إلى تخصيص فترات منتظمة للحركة وممارسة نشاط بدني خفيف بين ساعات العمل. أكدت أن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويخفف من تيبس العضلات والحفاظ على مرونة الجسم وحيويته.
4: أبو فهد أنا أتأمل بجبين أبو إبراهيم، ما في صدمات ولا كدمات ولا شيء، يعني قلت يمكن في الطفولة في آثار لها.
11: بالعكس، يمكن في الطفولة يمكن عاش أحسن من ما بعد الطفولة. ترى الطفولة حلوة يا أبو.
4: أي والله حلو،
11: فيها البراءة.
5: هو يقصد الفلقة ولا جحامة؟
4: طيب في علامات تدل على صدمة الطفولة.
11: خذنا ناخذها. يقول يعاني بعض الأشخاص أو بعض الأطفال الذين تعرضوا للإهمال في طفولتهم من صعوبة في التعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم. هذه الصعوبة تنجم عن يعني مواقف مروا فيها. ناخذها أولا، الشعور بالحرج عند السؤال عن المشاعر. الأشخاص الذين تعرضوا للإهمال عاطفي قد يشعرون بالحرج عند سؤاله عن مشاعرهم، يفضلون تجنب الإجابة. متلازمة المحتال، يعاني بعض ضحايا صدمة الطفولة من متلازمة المحتال حيث يشعرون بعدم الاستحقاق وانعدام الثقة بالنفس. هذه المشاعر تنبع من تدني احترام الذات بسبب الإهمال العاطفي، صعوبة في مشاركة المشاعر. الأشخاص الذين نشأوا في بيئات من الإهمال يواجهون صعوبة في مشاركة مشاعرهم لعدم تعلمهم كيف التعبير عنها بشكل صحي. أخيرا الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، شعور الوحدة هو أحد الأعراض الرئيسة لصدمة الطفولة. الأطفال الذين تعرضوا للإهمال غالبا ما يرفضون محاولتهم التقرب، ما يدي لمخاوف من الرفض في مرحلة. ما شاء الله إن عيالنا يعني بوسائل التواصل الآن أكثر جرأة منا،
4: ما شاء الله تبارك الله يوفقهم.
11: يمكن الفترة اللي احنا عشناها، احنا جيل واي وجيل إبس، لكن توقع جيل زد وجيل الألفة وجيل بيتا، لا هذول مختلفين كثير.
4: والله ما أدري عن هالتصنيفات، لكن كل أدرى بجيله. شكرا جزيلا لك يا أبو خالد.
11: ما عاد في فلقات.
4: أي والله.
11: تذكر الفلقات.
4: أي والله.
11: ما عاد في ضربة الحين أصلا.
4: والله كانت تحدث في الغالب إذا كان الجو ماطرا في لعبة الحبشة، إذا كنت منطلق تريد أن تذهب إلى منطقة الأمان ثم يعترضك أحدهم بكتفه فتسقط، ثم تحدث السجحات والكدمات. الله يجزاك خير يا أبو خالد. شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك ونلتقيكم في الغد بإذن الله.
4: بإذن الله.
11: الله يحفظك. مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا، ليس كمثله شيء. النصير جل جلاله الذي ينصر عباده المؤمنين ويثبت أقدامهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، فالله تعالى مولى المؤمنين وناصرهم، وهو خير الناصرين. ومن الإيمان بهذا الاسم أن يوقن المسلم بأن الله ناصر دينه ومعلي كلمته وناصر أوليائه المتقين ولو بعد حين. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية يأمرنا الله بالتوكل عليه عز وجل وحده، وبحسب إيمان العبد يكون توكله، فالاستنصار يكون بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، فهو الناصر وحده، والاعتماد عليه توحيد، والاعتماد على غيره شرك. ومن نصرته لعباده المؤمنين أن يوفقهم لطاعته ويحفظهم من الذنوب والمعاصي حتى يستقيموا على أمره، ويتطهروا من كل خلق ذميم وآفة قبيحة، وأن يحقق لهم آمالهم ومقاصدهم الصحيحة التي سعوا فيها وبذلوا الجهد في تحصيل أسبابها، ويرزقهم الثبات عند الشدائد والمحن ومواجهة الأعداء والنصر عليهم. إلى كل من استبطأ النصر واستعجل ثمراته، طمئن قلبك بهذه الآية: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن الاستعانة بالله في لحظات الضعف هو منتهى القوة، إن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. ولنا في أنبياء الله ورسله أسوة حسنة في الصبر وعدم الاستعجال، فبعدما لجأ نوح عليه السلام إلى ربه جاءت الاستجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وعندما أوشك فرعون أن يدرك موسى عليه السلام أمر الله البحر فانفلق لينجو موسى ومن آمن معه، ويغرق فرعون ومن معه. وفي قصص القرآن الكثير من الآيات والعبر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وثبت قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى.
2: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.

0: الاحتكار والاستصغار لغيرك والاحتكار يجرك للسخرية المذمومة. أن الناس، وهذا والله أنه ملاحظ ومشاهد ومعروف، أن الناس تنفر من المتنابز بالألقاب ولا تحب مجالسته، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أن المتنابز يكسب إثما وخطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. شكرا جزيلا لأخينا أحمد الخليف على هذه المشاركة.
1: أيضا من المشاركات كذلك هذه مشاركة من أخينا علي القيسي من الأردن، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد التنابز بالألقاب فعل مذموم نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وأنت كذلك جزاك الله خير أخي علي من الأردن لمشاركتك معنا في هذه الحلقة عن التنابز بالألقاب.
0: أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد المستمعين يقول: التنابز بالألقاب، بعد أن اطلعت على هذه الحلقة وسمعت بموضوعها سأصبح أكثر حذرا في التعامل مع الناس وعدم نبزهم بالألقاب حتى لا يقع علي الإثم الكبير. شكرا جزيلا لأخينا، وبالفعل يعني والله يا أبا إبراهيم يعني ونمون عليك، سأضمك معي يعني مثل هالمواضيع والله سم
1: أقول خذ راحتك معك
0: والله معك مثل هالمواضيع مضيع أبو إبراهيم، يعني والله أنها تعدلنا حنا يا المذيعين. يعني الواحد مثلا يشاف هالموضوع بكرة وغدا قابل له واحد وكذا، يبي يحسب ألف حساب بحيث أنه لا ينبزه بلقب قد يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة. صحيح. وكسب للآثام، وأيضا تصاب بكراهية الناس لك.
1: أي والله صحيح. هذه مشاركة من أخينا فيصل طاهر الزائدي، يقول: السلام عليكم. تنابز بالألقاب منهيون عنه، قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقد يرد البعض اللقب مزاحا لكنه يجرح القلب ويكسر النفس ويزرع الحقد والكراهية ويبقى أثره طويلا في صدر صاحبه، فالكلمة قد لا تنساها القلوب حتى وإن نسيناها نحن. سموا الناس بما يحبون، فمن حفظ لسانه عن أذى الناس حفظ الله قلبه ورفع قدره بينهم. شكرا لك يا فيصل، الله يجزاك خير، فيصل طاهر الزائد. وهذا هو أيضا يمكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يمكن لقب بعض الناس لكن ألقاب، يعني هو حينما مثلا حمل الراية خالد قال: حملها سيف من سيوف الله.
0: الله أكبر، والله أني حسيت والله بقى شعري. انظر انظر الأدب النبوي العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام.
1: وهكذا هو عليه الصلاة والسلام، يعني أبو بكر الصديق هذه الأمة، وعمر وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه ما سلك واديا لسلك الشيطان واديا آخر، وعثمان يعني هو الحي الذي تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى. فما يقول لك الكلام طيب عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا.
0: وهل أبو إبراهيم ولي وصف أحد الصحابة أنه حبر هذه الأمة؟
1: حبر هذه الأمة وترجم القرآن هو عبد الله بن عباس، لكن ما أدري هل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل.
0: نعم. أيضاً أبو إبراهيم في أمر مهم جداً وهو ما يتعلق، وأشار أظن محمد من الدمام أخينا جزاه الله خير في مداخلته، ما يتعلق بتعاملنا مع الأطفال، أطفالنا نحن أبناؤنا نحن، لأني والله نقولها لكل مستمع كريم، والله لا أخوي الاستراحة ولا أصدقائك ولا كذا، يعني دائما اهتم أشد الاهتمام وضعها أولوية أمام عينيك هي أسرتك، والدك ووالدك البداية، إخوانك وأخواتك، أيضا زوجتك وأبنائك وبناتك، دائما ضعهم هم رقم واحد في حياتك من ناحية الاهتمام والتقدير وأيضا التعامل الطيب. ثم بعد ذلك انتقل للناس، لبعض الناس يعني يهتم بإخوانه وأحبته وأصدقائه أكثر من والده ووالدته وكذلك إخوانه وأخواته وزوجته وأبنائه وبناته، يضعهم رقم اثنين، لا أنت ضعهم رقم واحد ثم رقم واحد ثم رقم واحد، ثم عاد يأتي من بعدهم في رقم اثنين في الاهتمام. أنا أنت يا أبو إبراهيم نتحدث هنا عن أن أحدهم يقول أن جاء كان عنده ضيوف، وهذه يذكرها أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات، يعني القصة يعني سندها موثوق، يقول أنه كان مليء المجلس ثم بعد ذلك اختفى الابن، هو ابن الأكبر لهذا المضيف، دخل ما أدري بيجيب قهوة وكذا، قال ثم عاد وقال: وينك؟ أصوت عليك، أنا أديك ما ترد يا بزر، بهذا اللفظ أمام الضيوف. طبعا انتهت العزيمة، الولد اختفى من المجلس، طبعا الأب انشغل بإكرامهم والسواليف مع ضيوفه، ثم بحث عنه، ذهب إلى الشرط، ذهب للمستشفيات بحث عنه بعد العزيمة، جاء الفجر ما جاء، ما عاد، خرج من المنزل. تدمت رجع بعد 15 عاما.
1: لا إله إلا الله.
0: إيه والله، والله أنا رجع بعد 15 عام لوالدي. فانظر يعني أثر هذه الكلمة يعني وأثرها على هذا الطفل، يعني هذا الطفل يعني شعر بانهيار وأيضا

0: تحطيم نفسي خصوصا المجلس مصطك كما يقولون فيه حول 20 رجال، فانظر يعني أي أثر الكلمات. ولذا يقال أن جرح الكلام أو اللسان، جرح اللسان أعظم من جرح السنان اللي هي السهام. فيعني دائما ننتقي كلماتنا ونحذر، وترى الناس ما هم سوا، في ناس ترى بمنتهى الحساسية يعني من الحساسية مفرطة ما يتقبل أي كلمة، وبعض الناس لا والله ممكن يعني يأخذها. فأنت عامل الناس يعني بكل على حسب حالته، ولكن الأدب القرآني طيب بعدم التنابز بالألقاب سواء مع اللي نفسه شرحه أو اللي غير شرحه.
1: سلام معنا المدينة سعد. يا مرحبا يا سعد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، الله يصبحكم بالخير جميعا.
1: الله يصبحكم النور والسرور يا مرحبتين.
2: تنابز الألقاب موضوع والله موسح كبير، موضوع جدا. الكلمات أثرها يبقى يا إخوان كثيرا سبحان الله، خاصة إحنا في مجتمع الآن الحساسية فيه زايدة. لهذا الدكتور طه حسين في مرة من المرات سألوه لما وصل وزير معارف، إيش أصعب كلمة مرت عليك؟ فقال له أنا ما أنسى في مرة من المرات في يوم الاختبار، وكان كفيف، دخل إلى قاعة الاختبار وما عرف يروح إلى مقعده، فمسكه في نهره المشرف على الاختبار قال تعال يا أعمى، فيقول أنا ما نسيت الكلمة. خاصة الكلمات اللي هي فيها عيب خلقي، فيها أحيانا هي صح تكون وصف، إذا كانت على سبيل الاستهزاء مثل الله سبحانه وتعالى يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا على سبيل التعيين، لكن لما تكون على سبيل الاستنقاص ولا على سبيل السخرية وهنا تقع في النفس. لكن في جانب آخر يا إخوان اللي هي الحساسية الزايدة، الإنسان ما يكون عنده هشاشة نفسية من أي كلمة يتحسس، من أي مزحة يتحسس، لأنه كده يكون منعزل على الناس وتصير فيه شخصية تجنبية. أسأل الله أن يوفقنا.
1: آمين. الله يجزاك خير، الله يحفظك. شكرا لك أخوي سعد من المدينة، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
0: من إبراهيم الدمام، حياك الله يا إبراهيم. إبراهيم يا إبراهيم تفضل حبيبنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: جميعاً والمستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بالخير، تفضل أخي.
3: أولاً أنا أهنيكم على هذا البرنامج الرائع، فأنا متابع له منذ بدايته يعني.
0: الله يجزاك
3: وأكبر أبنائي الآن يعني متخرج من الجامعة وهو يعني في المحاماة، وأصغرهم الآن معي توي نزلت المدرسة في ثاني ثانوي.
0: ما شاء الله تبارك.
3: وكلهم يستمعون معي صباحا لهذا البرنامج المبارك، صلى الله عز وجل لا يحرمكم أجرها وذخرها، أنتم ومن سبقكم من الزملاء.
0: الله شرف لنا، الله يحفظك.
3: فيما يتعلق بماذا موضوع اليوم، الكلمة حقيقة يعني أنا دعوني أخرج معكم إلى الجانب الإيجابي للكلمة. الكلمات دائما نتكلم عن الكلمة في الجانب السلبي وأثرها، لا شك أن هذا يعني كلنا ندرك أثرها السلبي أحيانا الكلمات، لكن ثمة كلمات قد يفتح الله عز وجل بها أبوابا وخيرا. فابن عمر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يقول فما تركتها، ما ترك قيام الليل بعد أن سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح البخاري كان سبب تأليفه هو كلمة قالها شيخه إسحاق بن راهوية، قال لو أن رجلا تصدى لجمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت هذه الكلمة في الإمام البخاري رحمه الله، فكانت سببا في هذا المصنف الرائع الذي لا يزال الأجيال تتناقله جيلا بعد جيل. وقد يكون يختفي صاحب الكلمة الأساسية ولكن أثرها لا تنتهي. فلذلك أقول أحيانا الكلمة الطيبة ونشر الكلام الطيب وإذكاؤه بيننا لا شك أن له أثر إيجابي جميل جدا، ويستمر أجره وأثره حتى بعد ممات الإنسان. صحيح. فلذلك دائما مهم جدا أن ننشر الكلام الطيب بيننا وأن نتناقله، والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا.
0: الله يجزاك خير.
3: فلذلك مهم جدا أن نحرص أيضا كما أن نحذر من الكلمة السيئة وأثرها، لابد أن ننشر الكلمة الطيبة ونحث على ذكرها. صحيح. صحيح. فإن الكلام الطيب بإذن الله عز وجل يعني يشفي الصدور، أحيانا كلمة تذكر بها إنسان قد تشفي بها خاطرة.
0: صحيح.
3: الله عز وجل يبارك في جهودك.
0: لكن يبقى معنا أخي إبراهيم، أبا أناقش بس بفكرة، جزاك الله خير، ذكرت موضوع الهشاشة النفسية، أنا تناقشت مع بعض قال والله هذه طبيعتي، أنا رجل حساس، فانا يعني فيه حكمه عربيه تقول الوقايه خير من العلاج. فحنا الافضل يعني توعيه المجتمع بعدم مثل وجود هذه الالقاب والتنابز بها. وكما تفضلت يعني مهم جدا، وفيه كلمه لاحد المشايخ جزاه الله خير وممكن الواحد يبحث عنها، اللي هي كيف اتعامل مع الكلمات الجارحه، كيف يمكنها ما تؤثر على نفسيتي إطلاقا، ما هي الطريقة التي أستطيع بإذن الله عز وجل أتخلص من الكلمة الجارحة بالفعل يعني. لكن الوقاية خير من العلاج، الأفضل الواحد أصلا ما ينبز غيره، وإن استمعت إلى هذه الكلمة فتعامل معها تعاملا شرعيا، وكما تفضل المستمع الكريم ما تكون يعني سبب لهشاشتنا النفسية. بعض الناس ترى يقلب يومه كله خلاص يعني يعيش في حالة من الكدر والضيق، وهذا خطأ. يعني واحد ودك أنه يكون يعني قوي كما تفضل ويستعين بالله عز وجل، ومن هذه الأمور أن يدعو لمن أساء إليه، يعني يدعي له بسجوده، الله يصلحه، الله يجمل أخلاقه وأخلاقه، الله يوفقنا وياه، الله يطيب لسانه بالكلام الطيب، وهكذا. ترى هذه تقطع الطريق على الشيطان مباشرة، لأن يعني مثل هذه قد يكون مساحة للضغائن والأحقاد قد تنتشر في قلب الملقى إليه أو الذي نبز بلقب.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الندي للقارئ حماد عزي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ولا تنابزوا بالألقاب، لكن المؤمنون إخوة، يعني أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا ممن يتواصل ويتفاعل مع البرنامج، وصديق البرنامج توفاه الله عز وجل في ساعة مبكرة بالأمس، وهو الأخ الكريم عبد الله بن حمدان الفوزان، نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة، كمتابع وراصد جيد للبرنامج، فيعني نسأل له الرحمة والمغفرة، وهذا حقه علينا نحن يعني مسلمون إخوة، وجميع المستمعين الكرام هم على العين والرأس، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم، وأن يطيل بعمر الحي على طاعته، وأن يغفر لكل من توفى، وأن يشفي أيضا كل مريض.
2: اللهم آمين. الله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء أهله وذويه، يغفر له يرفع درجاته سائر موتانا وموتى المسلمين.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحول إلى زاويتنا في هذه الحلقة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم أحبتنا الكرام، نرحب بكم ونرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر الجنايني، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أستاذ السبيت والأستاذ الرزاق والإخوة المستمعين، يا مرحبا.
3: الله يصبحك بالخير.
2: الله يحييك يا دكتور، بارك فيك. نحن حديثنا عن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، يعني خلينا نطرح في البداية، لماذا يعني يكون هذا الأمر، لماذا نؤذي بعضنا ونؤذي الآخرين بالألقاب؟
5: نعم، الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تجلى على عباده باللطف والإحسان، فأنزل علينا خير الأديان وأرشدنا لما تصح به قلوبنا والأبدان، وصف سرائر المتقين فغدت قلوبهم رياضا للود والأمان، ثم الصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد النبي الأمي الذي أضاء بنبل شمائله الأزمان، وقاد البشرية بأخلاقه قبل سيفه، فكان مرشدا وهاديا للأنام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، إن إيذاء الآخرين بالألقاب التي يكرهونها ما هو إلا دلالة على فقر في الروح، وهو سلوك تلتجئ إليه النفس حين تصاب بالوهن الأخلاقي، فالذي يلجأ أخي الكريم إلى تشويه أسماء الآخرين والتنمر بهم بشتى الأشكال اللفظية والمنطوقة أو الإلكترونية المكتوبة أو غيرها، هذا مشوه وناقص داخليا، لأنه عندما تعجز نفسه عن الارتفاع إلى نبل الآخرين يحاول إسقاطهم إلى قاعه النفسي الضيق، ظنا منه أن الحط من قدر غيره يرفع من شأن نفسه، ولعل فعله ذلك كقناع زائف يوحي للآخرين بأنه هو الأقوى، بينما الحقيقة أن الكلمة الجارحة هي سلاح الضعفاء، فعندما يفتقر المرء إلى الحجة والمنطق أو إلى الحضور الحقيقي والمهابة، حينما يفتقر إلى ذلك يرتدي قناع التنابز بالألقاب ليصنع لنفسه هالة زائفة من السيطرة والقوة على حساب مشاعر الآخرين. وعادة أصحاب هذا السلوك يمتلكون قلوبا ران عليها الجفاء عافانا الله وإياكم، وغاب عنها ذلك الرابط الإنساني اللطيف الذي يجعلنا نشعر بوخزة الألم في صدور غيرنا فيما لو أننا سخرنا منهم، فبالتالي تكف ألسنتنا عن الإذاء قبل أن تنطق به شفاهنا. في الحقيقة أيها الإخوة، كثيرا ما يطلق الساخرون تلك الألقاب المؤذية فقط ليجنوا ضحكة عابرة أو تصفيقا رخيصا من رفقائهم، مقدمين رضا الحاضرين على حساب جرح الآخرين. ونحن نعلم أن الكلمة قد تكون أحيانا أشد فتكا من حد الحسام، يعني من حد السيف أو نصل السكين. الكلمة تكون أشد من هذا وهي كلمة. يا أخي الكريم، اللقب المكروه للنفس ينغرس في صدر المرء، يتردد صداه في خلوته، ويخدش مرآة روحه، ويحيل بينه وبين ثقته بنفسه، فيتسرب الشك إلى قدراته ومظهره وقيمته الإنسانية، فيتولد لدى المجروح خوف دائم من المجتمع، فيرى في كل تجمع مشروع سخرية جديد، وفي كل همسة بين اثنين نبذا باسمه، فيلتجئ حينها إلى عزلة لا نرضاها لأحد من المسلمين. وكم من نفس بريئة انطوت خلف جراحها مستترة، وكم من روح جميلة انطفأ بريقها خلف جدران العزلة، فقط لأن أحدهم استسهل القسوة وأطلق لسانه بالسوء، ناسيا أن الكلمة الطيبة صدقة.
2: جميل، الله يبارك فيكم دكتور، جزاكم خير الجزاء. خلنا ندخل الآن في الآية دكتور، الله يجزاك خير، تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب.
5: نعم، الآية الكريمة وردت كما تفضلتم الحقيقة في بداية هذه الحلقة في سورة الحجرات، وهي 18 آية هذه السورة الكريمة، سورة مدنية فيها يعني مدرسة تربوية في كل المجالات، وجدير بالمؤمن حقيقة أن يقف متدبرا في هذه السورة الكريمة وفي آياتها العظيمة، وكل آية منها مدرسة، ويعني يستفيد الإنسان منها والمسلم منها إذا تدبر ورجع إلى التفاسير واستفاد في هذه السورة بتدبر كلام الله عز وجل والعمل به. فيها هذه الآية الكريمة التي ورد فيها هذا النهي ولا تنابزوا بالألقاب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية بيّن الله فيها مجموعة من الخوارم التي تمزق الأخوة الإسلامية. بدأ سبحانه بالنهي عن السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يستهزئ رجال من رجال ولا نساء من نساء بتحقيرهم واستصغارهم أو تحطيم مكانتهم أو مقاومة أفكارهم وأعمالهم بالباطل أو للتسلية أو الضحك، عسى أن يكون المستهزئ بهم خيرا وأفضل من المستهزئين بكثير في إيمانهم وطهارة قلوبهم وتقواهم، لأن السخرية ظلم قبيح من الإنسان لأخيه الإنسان، وعدوان على كرامته وإيذاء لنفسه، ومن آثارها تقطيع الروابط الاجتماعية وبذ بذور العداوة والبغضاء، وهي لا تخلو من اعتراض على الخالق سبحانه في ابتلائه لعباده. فكل ما أشعر بالاحتقار والاستهزاء والوسم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات والضحكات التي تدل على السخرية، كل هذا مما يفسد العلاقة الأخوية بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: البلاء موكل بالقول، ولو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلبا. وتضمنت الآية أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم وتراها النساء في أنفسهم ليست هي القيم الحقيقية التي يوزن بها الناس، بل هناك قيم أخرى إن خفيت فالله يعلمها ويزن بها العباد. ولذلك بعد آيات ذكر الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، فنهى الله سبحانه عن اللمز، وهو الغمز بالوجه مثلا أو تحريك الشفاه بما لا يفهم، هذا هو اللمز، يعني يزدري الناس وينتقص بهم بالفعل. ولا يعب الإنسان أخاه في وجهه بكلام ولو خفي، لأنكم كالجسد الواحد. تأمل: لا تلمزوا أنفسكم، فمن آذى نفس أخيه المسلم فكأنما آذى نفسه، ومن يلمز غيره يعرض نفسه للانتقام منه باللمز، فهو إذ يلمز الناس يتسبب في أن يلمزوه، ورب لمز خفي أشد من طعن صريح. ثم قال تعالى، وهذا الشاهد معنا هنا في هذه الحلقة: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعه، ولا تدعو الإنسان بغير ما سمي به مما يكرهه، أي اسم يكرهه الإنسان فلا يدعى به أو يفيد ذما له أو تحقيرا أو تنقيصا أو غضا من كرامته أو خفضا من مكانته، أو كان كافرا فأسلم فيعير بهذا، أو فاسقا فتاب فيعير بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. نعوذ بالله من ذلك، والله يجب أن نحذر من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم تأمل أخي الكريم أختي الكريمة نهاية هذه الآية، قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني بئس أن يرتكب المؤمنون عملا يطلق عليهم بسبب اسم الفسوق بعد اتصافهم بالإيمان وتحليهم بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأكملها. ومن لم يتب من السخرية واللمز والنبز فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب على ذنوبهم ومخالفتهم، وظالمون لغيرهم بإيذائهم وإهانتهم. هذه وقفة سريعة مع هذه الآية جميل. الكريمة.
2: الله يبارك فيكم دكتور محمد. يعني هذا يمكن أحيانا ربما أصبحت عند بعض الناس عادة، شلون يعني نساهم في إيقاف هذه العادة وهي التنبذ بالألقاب؟
5: نعم والله يا أخي الكريم، هذه يعني العادة، يعني ديننا الإسلامي الكريم وقف موقفا صارما في مواجهة هذه العادة السيئة، فجعل كرامة الإنسان مصونة لا يجوز قدشها، حرم التنابذ بالألقاب تحريما قاطعا حتى عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، معتبرا إياه سلوكا يدمر الأخوة ويدمر أواصر المجتمع. الميزان أخي الكريم الذي يحكم هذا الباب هو رضا الصدر وسروره، فكل ما ترتضيه نفس أخيك ويدخل الفرح على قلبه فهو من باب الأخلاق الرفيعة، وكل ما يملأ عينه بالدمع أو صدره بالضيق حتى وإن ظننته أنت مزاحا. يعني بعض الناس يقول أنا أمزح ثم يبدأ يطلق الألقاب التي يعني توغر الصدر ويعتبرها من باب المزاح، فهو من باب التنابذ الذي تبرأت منه الشريعة ولها تعد. تبدأ تربية النفس للتخلص من هذه الآفة حين يتخلى المرء عن النظرة الفوقية ويضع نفسه في مكان الطرف الآخر. أحيانا الإنسان يستضعف أحدا أو عاملا أو صغيرا أو كذا ويبدأ يتنمر عليه كما يقال أو ينبذه باللقب. حين يعني في هذا إذا تخلى الإنسان عن النظرة الفوقية سيولد عنده الاحترام من تلك اللحظة التي يتساءل فيها: ماذا لو كنت مكانه؟ كيف كنت أحب أن أعامل؟ تدريب النفس على تذوق ألم الآخرين وفرحهم يجعل من الصعب على اللسان أن ينطق بما يخدش كرامته. ومن الجميل أيها الكرام أن ندرب أعيننا على رؤية الجمال، فالنفس الإنسانية أحيانا تميل إلى رؤية النقص في الآخرين، هذه حقيقة. فعلينا أن نروض أعيننا لتفتش عن مكامن الفضيلة والمزايا في من حولنا، فمتى امتلأت العين بإكبار فضائل الناس صغرت عيوبهم في نظرنا. لو عود كل واحد منا نفسه على الصمت الصارم أمام عورات الناس، يعني قد تنكشف أمامك عيوب في صاحبك أو زوجتك أو زميلك، فاعلم أن لكل إنسان باب مغلق وخلفه ضعف أو حزن أو عيوب خلقية يخفيها هناك. وتربية النفس على مكارم الأخلاق تقتضي منك الوقوف بأدب خلف هذا الباب دون تلصص، فالاحترام هو ألا نقتحم خصوصيات الآخرين بنظرة فضولية أو سؤال جارح أو لقب يسيء لهم، لأن ذلك إدراك عميق منا بأن كرامة الإنسان خط أحمر، كرامة الإنسان خط أحمر لا يجوز أن تطأها أقدام العابثين أو الساخرين. هذا يعني بعض الأمور التي تعين على هذا.
2: الله يبارك فيكم دكتور، جزاكم خير الجزاء. يمكن باقي معنا يمكن حول دقيقة ونص، يعني كيف نربي أنفسنا احترام الآخرين دكتور؟
5: نعم، في الواقع يعني لا أجد إجابة هذا السؤال أجمل، يعني إجابة لهذا السؤال أجمل من قصة الصحابي الجليل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه من أصحاب الجنة، حين قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بالأعين تترقب الباب والأنفاس تحبس، ليدخل عليهم رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء، حاملا عليه بيده اليسرى. مرت 3 أيام، في كل يوم يعود النبي صلى الله عليه وسلم نفس البشرى، ويطلع نفس الرجل بنفس الهيئة، وهي قصة معروفة لكنها هنا مقصودة. هنا تحرك الشغف الإيماني في صدر الصحابي الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فأراد أن يعرف السر العظيم والعبادة الخفية التي بلغت بهذا الرجل هذا المقام العظيم، فاحتال حيلة لطيفة واستأذن الرجل أن يبيت في بيته 3 أيام، فرافق الرجل في حله وترحاله. لما انقضت 3 أيام وكاد عبد الله أن يستصغر عمل الرجل، صارحه بالقصة، قال له: وما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابه الرجل بنقاء الأبرار وقال كلمته التي كتبت بمداد من نور: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذه القصة أيها الإخوة والأخوات تعلمنا أن الجنة ليست صكا يشترى بكثرة الركوع والسجود مع قلوب خربة تضمر الحقد أو ألسنة تنهش أعراض الناس وتنابزهم بالألقاب، إنها تثبت أن أشق العبادات وأعلاها قدرا هي عبادة القلب. يا أخي الكريم، عاهد نفسك كل صباح على حبس الكلمة التي تولد من عيب الآخرين، فإذا أوشكت على نطق لقب أو تهكم، خذ نفسا عميقا واستبدل الكلمات بابتسامة صامتة. أمسك عليك لسانك يا أخي، مع الوقت ستعتاد نفسك الترفع عن الضحك الرخيص. جميل أن نلجم في أنفسنا شهوة الضحك الساخر الذي يتولد من ألم الآخرين، ونستبدل ذلك بالثناء الجميل وإطلاق الألقاب الإيجابية المؤثرة. جرب أن تستبدل النبذ بالألقاب بالمدح بالفضائل، فبدل أن تقول لصاحبك أو ابنك سبة أو نقيصة تعايره بها، جرب أن تناديه بمنقبة فيه، كأن تقول: يا فلان، يا صاحب الفزعات، يا وفي بأصحابك، يا محب الصلاة أو المساجد. جرب إذا كنت مبتلى بالاستنقاص من زوجتك أن تلقبها بصفة طيبة فيها، كأن تقول لها: يا صاحبة العقل وبعد النظر، يا من تحسنين التصرف، يا صاحبة الذوق الجميل في اختيار الأشياء، يا رقيقة المشاعر. صدقني، مع الوقت سيعتاد لسانك على إطلاق الألقاب الطيبة المحببة، وستتفاجأ بما يسعدك ويسعد أهلك وأصحابك ويوثق عرى المودة بينكم. الاحترام في نهاية المطاف هو مرآتك أنت، كلما زاد تألقت روحك وسمت مكانتك بين أهل الأرض والسماء. والرقي الأخلاقي لا يقاس بزهو المظاهر بل بطهارة المنطق. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
3: دكتور، انكرمت بس في قصة أنت ذكرتها، جزاك الله، أنت ذكرت أمر وعليها ويبنى عليها قصة. يقول أحد الأدباء الكبار في عالمنا العربي، نسيت اسمه، يقول أن والدتي كانت تكتب على غرفتي وأنا صغير: الدكتور محمود، الدكتور محمود. فيقول: نعم، سبحان الله، كبرت وأصبحت دكتورا ولي شأن في مجالي. فكما تفضلت، هذا مصداقا لحديثك، الله يحفظك.
2: ما شاء الله.
5: نعم، الكلمة لها أثر بلا شك يعني، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا أن تكون كلماتنا وما ننطق به خيرا.
2: اللهم شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد بن عمر الجنايني، وأنت الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا، جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيكم.
5: شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، يا أمان الله.
3: في أمان
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ سعود الشريم جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة، ولا تنابزوا بالألقاب. وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام، وأيضا سؤال حلقة اليوم: ولا تنابزوا بالألقاب، ما أثر التنابز بالألقاب على الفرد والمجتمع؟ مشاركات متنوعة. يقول هذا المستمع الكريم: يكفينا قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يسخر أحد على أحد، فكلكم لآدم وآدم من تراب، فوالله رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره، فهنيئا للمتواضعين، فمن تواضع لله رفع. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد على هذه المشاركة. سمية تقول: الحمد لله الذي لم يخلقنا ولم ويهملنا، بل أرشدنا ودلنا على كل شيء، وعلمنا من الأسباب ما ينشر الألفة والرحمة بيننا، وحذرنا مما يسبب الفرقة والشحناء مثل التنابز بالألقاب التي تنشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، ويجلب لصاحبه نفرة المجتمع منه والبعد عنه. شكرا جزيلا أختنا سمية على هذه المشاركة. حمود اليمان يقول: للتنابز بالألقاب آثار سلبية على الفرد والمجتمع، منها على الفرد بيسبب الحزن والإحراج، ويؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالكرامة على العلاقات، ويزرع الكراهية والخصام، ويضعف المحبة بين الناس على المجتمع، وأيضا ينشر السخرية والتنمر، ويقلل من احترام والتعاون. شكرا جزيلا أخي نحمود على هذه المشاركة. أيضا وافية تقول: أثر التنابز على الفرد والمجتمع جرح المشاعر، يسبب إيذاء نفسيا عميقا وشعورا بالحرج والإهانة للمستهدف، وتدمير الثقة، ويضعف ثقة الفرد بنفسه، وربما يدفعه للانسحاب الاجتماعي والاكتئاب وثوران كذلك الغضب، ويؤدي إلى استجابات غاضبة وهيجان النفوس والشعور بالظلم، وكذلك ينشر الكراهية ويمزق الروابط. شكرا جزيلا لأختنا وافية على هذه المشاركة. الأمل المشرق تقول: ولا تنابزوا بالألقاب، تنقل قول الله عز وجل نهي إلهي كريم، ويقصد به عدم مناداة الناس بالألقاب السيئة أو المكروهة التي يسوءهم سماعها وتؤذي مشاعرهم. حرم الإسلام هذا الفعل لأنه يورث العداوة والبغضاء ويجرح كرامة الإنسان. قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقين الإنسان بما يكره. شكرا جزيلا لأختنا الأمل المشرق على هذه المشاركة. مطراش يقول: ربما كانت تلك الخصلة منتشرة حتى عقد قريب، لكن مع تفشي الفردية وانتشار الوعي باتت من مخلفات الماضي، وربما لا يتقن أبجدياتها هذا الجيل. الحمد لله، يعني هذا شيء مفرح وشيء يسعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لأخينا مطراش. وكذلك يعني ارتفاع الثقافة عند الناس، وهذه المنابر الطيبة سواء منابر الجمعة أو المنابر الدعوية بشكل عام، ولله الحمد والمنة، أسهمت في بعد توفيق الله في تقليص هذه الظاهرة. أبو مالك باخت الجدعان يقول: هي من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال لبلال رضي الله عنهما: يا ابن السوداء، ثم لم يعب المسلم أخاه ويحزنه، ثم لما يعني يعيب المسلم أخاه ويحزنه، وهل هذا العائب كامل في نفسه؟ شكرا جزيلا لأخينا باخت على هذه المشاركة. أيضا مستمعين الكرام، جاسر الخيال يقول، وهم من محافظة أملج جزاه الله خيرا: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما نهانا عنه الشارع والتنابز بالألقاب، ولم يأتي هذا النهي إلا وهو في محله لما له من تأثير سلبي على الفرد. فالتنابز قد يؤثر نفسيا على بعض الأشخاص ويفقدهم شخصيتهم ويعزلهم كذلك عن المجتمع. شكرا جزيلا لأخينا جاسر على هذه المشاركة. معنا محمد من المدينة المنورة، تفضل يا محمد.
4: دكتور محمد أشرف من المدينة المنورة،
3: حياك الله يا دكتور.
4: سورة الحجرات هذه فيها أوامر ونواهي تربوية للمؤمنين، يعني قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يعني أمرهم بطاعة الله ورسوله وعدم رفع أصواتهم فوق صوت النبي، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي يعني فتثبتوا.
3: إن جاءكم يا أخي دكتور بس
4: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صحيح. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها أمرهم الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني الإصلاح ذات البين. ثم أمرهم سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا تربية للمؤمنين باحترام بعضهم لبعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين
3: طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بأخينا محمود من المدينة المنورة، شكرا جزيلا له على هذه المشاركة ولعلها أيضا يعاد الاتصال معنا. معنا صالح من رس، حياك الله يا صالح.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بحمد الرزاق،
3: حياك الله يا صالح، تفضل.
2: لو تكرمت مقدمة البرنامجكم اليوم
3: عن التنابز بالألقاب، الله يحفظك.
2: التنابز بالألقاب،
3: تفضل الله يحفظك.
2: أثنى الله سبحانه وتعالى أول شيء على الإنسان، ودعا أيضا إلى المحبة ونهى عن السخرية، فقال ولا تنابزوا بالألقاب. والرجل يقدر طبعا بما يقدم من أعمال، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الرجال بقوله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال أيضا عن الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا هو التنافس الحقيقي والسعي نحو تحقيق الرجولة، وسعي أيضا نحو نفع الناس، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. لكم أيضا دعواتي وشكري الله. وتقديري.
3: الله يعطيك العافية صالح من الرس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نعود مستمعينا الكرام لقراءة بعض مشاركاتكم في موضوعنا في هذه الحلقة. أمجد يقول التنابز بالألقاب يؤثر على الفرد بأنه يسبب له الإحراج ويفقده الثقة بنفسه والشعور بالإهانة، وربما يعتزل الناس. أما على المجتمع فهو يساهم بانتشار السخرية والتنمر، ويسبب كذلك الخلافات وربما الكراهية أيضا، لأنه يضعف الاحترام بينهم والترابط بينهم واحترام الآخرين، يساهم في بناء مجتمع واع. شكرا جزيلا أخينا أمجد على هذه المشاركة. معنا علي من الرياض، تفضل يا علي.
5: حياك الله يا أستاذ عبد الرزاق، كيف حالك؟
3: الله يحييك ويبقيك.
5: والله أني كل يوم أشرح أسمع برنامجكم، الله يهديكم على هذا الجهد اللي من سنوات، الله يجزاكم خير عليه.
3: اللهم
5: وكثير مستفيدين من هذا البرنامج. أنا أول
3: شرف لنا يا علي، الله يحفظك.
5: بغيت أشارك طال عمرك عن الموضوع اليوم اللي هو عن التلابس بالألقاب.
3: تفضل.
5: أنا والله حتى الرقم لا بغيت أحصله يعني.
3: سم.
5: أنا كنت بشارك الصبح، بعدين جات أبو فهد قدم الأخبار، وبعدين رحت ولقيت البرنامج لا زال موجود.
3: الله يحييك، تفضل يا علي.
5: والله كون التنابز بالألقاب أو شيء محرم طال عمرك، الله سبحانه وتعالى يقول التنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق إلى آخر الآية، وكثير من الآيات اللي تنهى عن هذا
3: السلوك،
5: هذا الشيء هذا السلوك. نعم. لكننا من واقع تجاربي ومن واقع معايشتي بالحياة، طبعا تخصصي علم النفس أنا،
3: ما شاء الله تبارك
5: الله يسلمك، فكأذكر من ضمن الدكاترة كان يرسلون الله يذكره بالخير، قال المحارب والله ما ذكر اسمه بالكامل في جامعة الملك سعود قبل 30 سنة
3: ما شاء الله،
5: كان يقول واحد انتبهوا من الألقاب، والله إن واحد كان يسمي ولده يقول محيك محيك محيك محيك، يقول صار الولد يعتقد على نفسه إنه محق ما يجي منه إلا شيء حوادث وبلاوي. هذه من ضمن الأشياء يعني اللي يروها عن الدكتور بحكم معرفته، ما بالناحية تجربتي أنا بالحياة. فأذكر طال عمرك إن فيه لقب الشايب بلغ من العمر 110 سنة، كان لقب بعدين صار اسم غير لائق، بعدين غير اسمه هو
3: ما شاء الله،
5: أثر عليه وأثر على أسرته وأثر، تحس إن يعني اسمه هو لقب في البداية، بس من أطلق اللقب مرأة اللي أطلقت عليها اللقب لا أعرفها ولا أعرفها. لكن
3: وأيضا محيق، يوم قلت محيق ترى هذا العقل الباطن اللي داخل الإنسان. خلاص الإنسان يصير
5: نعم وأيضا يتوقع عن نفسه أنه محق على ما يقوله.
3: وظن الدكتور ناصر إبراهيم المحارب اللي ذكرته اللي في علم النفس. نعم. الله يجزاك خير يا علي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، يد العطاء السعودي تمتد لملايين المحتاجين حول العالم.
7: اليوم انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدثا و30 جهة، ويتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية.
3: وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
7: الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الماليزي لتعزيز التعاون الرقابي.
3: الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان بدءا من اليوم وحتى الأربعاء إن شاء الله.
7: الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المنطقة.
3: الطيران اليمني ينفذ أكثر من 15 غارة على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة.
7: البحرية اليمنية تدمر زورقين حوثيين حاولا استهداف الفجر وميناء المخار.
3: تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما، وسط تحذر التحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.
7: دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية وتقارير عن استهداف ناقلة.
3: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق ميليشيا حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين.
7: وأخيرا روسيا تسجل رسميا عقارا محليا جديدا مضادا للجدري.
3: موجزنا انتهى مستمعينا الكرام، شكرا لكم على كريم المتابعة، ولزنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
1: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
6: 0534-600-600
8: وباتصالاتكم
6: على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
6: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، ولا تنابزوا بالألقاب. وأيضا إبراهيم، ونحن نتحدث هنا في هذا الموضوع والتأكيد على أن الكلمة لها تأثير خطير، كما تفضل الأخ علي قبل قليل من الرياض وهو متخصص في علم النفس، اللي يقول أن وشخص والده يطلق عليهم حيك بمعنى أنه أمحق. فسبحان الله العظيم، يعني هي والله أنها مؤلمة صراحة. يقول لنا أصبح سبحان الله عنده في العقل الباطن أنه خلاص ما ينفع لشيء
9: أمحك.
3: أي نعم. فسبحان الله يعني، وفيه ما أدري هو مثل أو حديث أو شيء، البلاء موكل بالمنطق.
9: إيه، وبيت شعر يقول لا بيت شعر. يقول لا إيش أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل كلوم بالمنطقي.
3: إيه نعم.
9: وتنسب لأبي بكر رضي الله عنه، بس إيه الله أعلم.
3: فالواحد يعني
9: لكنها صحيحة. إيه يعني سبحان الله.
3: الواحد مثلا يسمي أبناء الأسماء الطيبة، يا ذكي يا شيخ صحيح. يا كذا، حتى بإذن الله. بل إبراهيم سبحان الله العظيم، أحد رويت عن أحد أئمة الحرم المكي كان من صغير مكبا على حفظ القرآن الكريم وتلاوته، فمر منه أحد كبار السن وقال اللي يشوفك وتبصير إمام الحرم المكي. سبحان الله العظيم، الآن هو إمام وخطيب للحرم المكي الشريف.
9: ما شاء الله تبارك.
3: يعني انظر إلى أن الله عز وجل قد وفق هذا الفتى الصغير الذي انكب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
9: ويمكن هو البيت طبعا، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطقي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قابل جد سعيد بن المسيب اسمه حزن، فقال لست حزنا أنت سهل. قال فقال طبعا ما كنت ليغير اسما سمانيه بأبي، فيقول فما زالت الحزونة فينا حتى يوم يعني إيه ما غيره، ما طاع النبي صلى الله عليه وسلم. والأسماء فعلا لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما أن يسمع إذا خرج من بيته كلمة نجيح وراشد، الأسماء الحلوة. حتى يوم جاء سهل سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، حتى الطرق يحب يختار النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسماءها حلوة جميلة. فصلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك الكلمة أثر عظيم جدا.
3: من يريد التوفيق فليطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه التغطية، وأيضا نتحدث مستمعينا الكرام عن جمعية قدر لرعاية المسنين بالقنفذة، ونسعد كثيرا بيكون معنا الأستاذ محمد بن صالح الزبيدي رئيس مجلس إدارة جمعية قدر لرعاية المسنين بمحافظة القنفذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام.
3: دعني بداية أن نشيد بمسمى هذه الجمعية، مسمى مختصر بأحرفه وقليل لكنه عظيم في معناه ومضمونه ومحتواه، فجزاكم الله خيرا. وبداية لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية الخيرية المباركة.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. وبعد، بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم ممثلة في برنامج بك أصبح لنا على إتاحة الفرصة لنا بالمشاركة عبر هذا البرنامج المتألق الجميل للتعريف جمعية قدر لرعاية المسنين بمحافظة القنفذة وبرامجها الموجهة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، شاكر ومقدر لكم. الحقيقة انطلاقا من القيم الإسلامية والإنسانية التي تحث على توقير كبار السن ورعايتهم، ونظرا للحاجة المتزايدة لخدمات متخصصة تعنى بالمسنين، جاء هذا المشروع لتأسيس جمعية قدر لرعاية المسنين لتقديم رعاية اجتماعية وصحية ونفسية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وأسرهم والاستماتة أيضا مع رؤية المملكة 2030. وبهذه المناسبة نشكر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحية على الموافقة على تأسيس هذه الجمعية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أهدافها وأن يوفقنا جميعا وإياكم لكل خير. هذا بالنسبة لبداية يعني فكرة إنشاء هذه الجمعية، والحقيقة أن الحاجة إليها ماسة جدا لرعاية فئة غالية على قلوبنا جميعا، وأيضا تقديم لهم الرعاية المتخصصة. فبدأنا في هذه الجمعية بحقيقة يعني انطلقنا من رؤية ومن حقيقة تحقيق يعني الأهداف بنيت على خطة استراتيجية انبثقت عنها خطة تشغيلية بنيت على استطلاع رأي المستفيدين وأيضا أسرهم والعاملين في هذا المجال من المتخصصين وزيارات الجمعيات المماثلة لنا على مستوى المملكة حتى الذي سبقونا في هذا المجال، من أجل أن نوحد يعني جهودنا ونحقق يعني أهدافنا. وانطلقت هذه الجمعية ما يقارب لها الآن عام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا الأهداف.
3: ما شاء الله تبارك الله. لو تكلمنا عن أبرز المشاريع والمبادرات في هذه الجمعية، جمعية قدر لرعاية المسنين.
10: الحقيقة احنا حتى نحقق أهداف الجمعية، من أبرز هذه الأهداف تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن وتقديم المساندة للمسنين وأسرهم بما يساعدهم على تخطي متطلبات هذه المرحلة وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية بما يخدم كبار السن واستثمار خبرات وقدرات كبار السن ورفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم. هذه أبرز الأهداف بنينا عليها خطتنا الاستراتيجية و انبثقت عنها برامج ومشاريع، من أهمها في عدة مسارات. المسار الصحي، توفير المستلزمات الصحية كالأسرة الطبية والعربات المتحركة وتوفير العلاج الطبيعي لكبار السن المقعدين في منازلهم، بذلك بشراكات مع المراكز العلاج الطبيعي الصحي وأيضا مراكز علاج المراكز الصحية للرعاية المنزلية. أيضا من مبادرات الجمعية توفير سيارة لنقل كبار السن من يعني المقعدين أو المحتاجين من منازلهم إلى مراكز العلاج وأيضا أو أي جهة أخرى تخدمهم وفق آلية يعمل بها في إدارة هذه الجمعية. هذا في المسار الصحي، بشراكات عملناها مع
11: يعني تجمع الصحي في منطقة مكة المكرمة ممثلة في مستشفى جنوب القنفذة ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز صحية في داخل محافظة القنفذة. بناء مسار آخر مسار التثقيف والترفيهي، لأن بناء على استطلاع رأيهم ورأي كثير المستفيدين هناك جانب آخر وهو ترفيه وتثقيف هذه الفئة واستقطاب حلق من خلال ديوانية في هذه الجمعية إن شاء الله تنطلق بعد شهر تقريبا في 1 أكتوبر، وذلك باستقطاب واستثمار خبرات كبار السن المتقاعدين 60 فأعلى. وهؤلاء عندنا تزخر المملكة العربية السعودية بهذه الفئة من ذوي الخبرة الذي عملوا في هذا الوطن الغالي وقدموا جزء من حياتهم، والآن حقيقة هم كان لابد يستفاد منهم في رسائل إيجابية للمجتمع، وإن شاء الله ينطلقوا من خلال هذه الديوانية الاستفادة منهم واستقطاب خبراتهم
3: بإذن الله. نزوركم إن شاء الله في هذه الديوانية شيخ محمد.
11: إن شاء الله خير.
3: طيب من أراد التواصل معكم في جمعية قدر رعاية المسلمين؟ طبعا احنا بنزوركم في الديوانية أنا زميل سبيت كإعلاميين وليس ككبار سن.
11: الله يحييكم. طيب. وهذا شرف لنا جميعا.
3: طيب أبرا يعني طرق التواصل مع الجمعية
11: من خلال جوال الجمعية 057 353-5455.
3: لو تريد الرقم يا أخي شيخ محمد
11: 057
3: أيوة
11: 353
3: أيوة
11: 5455
3: 0573-353-5455.
11: نعم
3: نعم. عانكم الله شيخ محمد صالح الزبيدي رئيس مجلس إدارة جمعية قدر لرعاية المسنين بمحافظة القنفذة، أنتم وجميع العاملين في هذه الجمعية وجزاكم الله عنا وعن المسنين خير الجزاء.
11: شكرا لكم وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لنا، ونسأل الله يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونراكم إن شاء الله في لقاءات قادمة
3: بإذن الله. حفظك الله في أمان الله.
12: اللهم بك أصبحنا،
13: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، ونتحدث هنا ولا تنابزوا بالألقاب، ومشاركات عديدة من المستمعين الكرام فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. يقول: حاول أن تتنقى أطايب الكلام حينما تناقش الآخرين وتتحدث معهم، وابتعد كل البعد عن التنابز بالألقاب، فهو يورث الضغينة والكراهية. ونعرف أن الدين الإسلامي الحنيف قد صان موضوع الحب والقرب، وأيضا أن يكون المسلمون أحبة متواصين على الخير والبر والتعاون والإحسان.
2: سليمان الفريدي يقول: السلام عليكم. الكلمة الطيبة الصدقة، والكلمة السيئة تزيد في السيئات، ناهيك بأن لها وقعا وأثرا مؤلما على الشخص المتلقي لها، ولربما يجد الشيطان نعوذ بالله منه مدخل متاح على المتخاصمين، وذلك من أثر شدة الغضب والحماقة

0: ربما هذه الكلمة تكون بإذن الله عز وجل خير معين له على يومه كاملا. حتى في العبادات والطاعات لما إنسان يكون منشرح الصدر ومسرور أيضا يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة ويتأنى بها ويكون الخشوع حاضر. لكن تخيل لا قدر الله لو وجهت له كلمة سيئة أو تنابز بالألقاب، كيف سيكون يومه؟ حتى عباداته قد تتأثر، نفسيته قد هبطت. فبالتالي يعني انتقاء الكلمات أمر مهم جدا. وكما قلنا يعني ربما أنك في مجلس تنبز أحدا بلقب ثم يضحك الجميع، ودائما أقول إياك ثم إياك ثم إياك أن تصلح دنيا الآخرين بفساد آخرتك. كيف يعني أنك تضحكهم وتوسع صدورهم وينبسطون ثم بعد ذلك أنت تفسد عليك آخرتك؟ حتى اللي يضحكون قد يشاركونك بالإثم فيما يتعلق بالتنابز بلقب لأخيهم المسلم، فالإنسان يحذر كل الحذر من ذلك.
1: أي والله نسأل الله العافية والسلام.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام في تغطيتنا الثانية في هذا الصباح الجميل، حيث استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشكورة الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة التي تضم 250 معتمرا ومعتمرة من 23 دولة أفريقية لزيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج علمي وثقافي وإيماني متكامل. ونسعد كثير مستمعينا الكرام بأن نستضيف سعادة الأستاذ الزميل عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرزاق وحيا الله جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة.
0: أستاذ عبد الله، بداية، أبرز أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
4: أولا، البرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة هو من البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. ويهدف البرنامج إلى تمكين من لم يستطع أداء مناسك سواء الحج والعمرة من أداء المناسك ضمن هذا البرنامج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وهو يعني يأتي في إطار عناية القيادة الرشيدة أيد الله بالإسلام والمسلمين وتمكين المستضافين من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، إلى جانب تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين المسلمين وتعريفهم بما تقدمها المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. تنفذ الوزارة هذا البرنامج بإشراف دقيق ومتابعة آنية من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي يحرص على توفير جميع الخدمات والتسهيلات للضيوف وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم من خلال ما يطرح في هذا البرنامج من برامج نوعية وثقافية متنوعة تعكس الرسالة السامية التي يطلع بها برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة.
0: الله يبارك في جهودكم أستاذ عبد الله. كيف أعلنت أيضا الوزارة برنامجا أو عدت الوزارة برنامجا متكاملا لاستقبال ضيوف الدفعة الثالثة؟
4: لا شك أن برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة هو من البرامج المهمة التي حقيقة تعد الوزارة له العدة بوقت مبكر، وهنالك أمانة خاصة هي أمانة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تعمل هذه الأمانة بكوادرها على توفير كافة الخدمات وأيضا وضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن أن يعد البرنامج على أعلى المستويات، وأيضا تنوع البرامج الثقافية والإثرائية للبرنامج بما يواكب الرسالة السامية التي يطلع بها البرنامج، أيضا بما يعزز أيضا الثقافة المعرفية للمستضافين الذين يأتون إلى المملكة العربية السعودية من كل بلاد الدنيا في هذا العام. ومنذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله باستضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 65 دولة حول العالم، استضافت الوزارة الدفعة الأولى ثم الدفعة الثانية، وفي هذه الدفعة الثالثة كان المستهدف هو 23 دولة.

0: أفريقية من قلب أفريقيا، وتم ولله الحمد يعني وضع خطة استراتيجية لاستقبالهم، وأيضا تتم خدمتهم وهم في بلدانهم، فحيث تشحن وزارة الشؤون الإسلامية كافة المستلزمات التي تمكن المعتمر من أداء مناسك العمرة وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية. أيضا يودعون هناك وهم في بلدانهم من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين ومكاتب الوزارة في تلك الدول، حيث تقام لهم حفلات توديع، وحينما يصلون إلى المدينة المنورة حيث تبدأ رحلة العمرة منذ المدينة المنورة يزورون المسجد النبوي الشريف، وأيضا تقدم لهم خدمات في المدينة المنورة من خلال اللجان العاملة التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات لهؤلاء الضيوف، حيث يزورون عدد من المعالم التاريخية في منطقة المدينة المنورة، وتقام أيضا لهم برامج ثقافية ومحاضرات توعوية، وأيضا يلتقون بأحد أئمة الحرم النبوي الشريف، ويحمل هذا اللقاء رسالة المملكة العربية السعودية في نشر منهج الوسطية والاعتدال. يحمل هذا اللقاء ما تحمله المملكة العربية السعودية من جهد كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا تمكين المستضافين من الاطلاع على الرسالة السامية التي تطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشات في نشر منهج الوسطية والاعتدال وإبراز محاسن الإسلام، وأيضا تعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين الذين يستضافون في هذا البرنامج. وأيضا بذات الوقت هم يحملون أيضا رسالة شكر ومحبة وتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية التي مكنتهم من أداء مناسك العمرة، من زيارة هذه البلاد الطاهرة المباركة لتأدية مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، وأيضا التعرف على ما توليه هذه البلاد المباركة من جهد كبير وعمل متواصل لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين من خلال المشروعات الضخمة التي شهدها الحرمان الشريفان. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأن يجزي هذه الدولة المباركة كل خير على عنايتها واهتمامها بكل ما من شأن خدمة الإسلام والمسلمين.
1: جميل. أستاذ عبد الله، أنا يعني في فترة قبل عامين تسللت إلى الحافلة المقلة لضيوف برنامج خادم الحرمين، وحقيقة سعدت وشرفت بمرافقتهم لهذه المواقع والمعالم الدينية في مكة المكرمة وكذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسعدت لسعادتهم، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مثل هذه البرامج العظيمة للمسلمين في كل مكان. لو تحدثنا عن أبرز المواقع والمعالم التي يتضمنها برنامج الزيارة في المدينة وكذلك في مكة.
0: لا شك أن برنامج الزيارات إلى الأماكن التاريخية في المدينة المنورة ومكة المكرمة هي من البرامج المهمة التي حقيقة تربط هؤلاء المستضافين بالإرث التاريخي والحضاري للسيرة النبوية، وأيضا لتعزيز هويتهم وانتمائهم لهذا الدين الحنيف. نسأل أن يبارك في جهود حقيقة يعني القائمين على هذا البرنامج على رأس معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي يسعى حقيقة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة. يتضمن البرنامج في المدينة المنورة زيارة عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية التي تربط المستضافين بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. ففي المدينة المنورة بالتحديد تشمل الزيارات المسجد النبوي ومسجد قباء، وأيضا موقع شهداء أحد وجبل الرماة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، حيث تركز هذه الزيارات على إطلاع هؤلاء الضيوف وإثراء تجربتهم بزيارة هذه الأماكن المميزة والتاريخية والتي تربطهم بالسيرة النبوية. أيضا زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هي من الزيارات المهمة التي تطلع هؤلاء الضيوف على حجم الدعم الكبير الذي تولي قيادة المملكة العربية السعودية في طباعة المصحف الشريف، في احتضان هذه المطبعة التي تعد هي أكبر المجمع لخدمة كتاب الله عز وجل على مدى التاريخ الإسلامي. يطبع المجمع يوميا ما يقارب 100,000 نسخة من إصداراته في مختلف الأحجام والإصدارات. المجمع منذ إنشائه عام 1405 إلى هذا اليوم طبع أكثر من 370 مليون نسخة من إصدارات القرآن الكريم بمختلف الأحجام، وأيضا بأكثر من 80 لغة عالمية، ما يجسد عناية المملكة العربية السعودية واهتمامها بكتاب الله عز وجل. يتعرف الضيوف على مراحل طباعة المصحف الشريف وعلى ما توليها القيادة الرشيدة من عمل كبير وجهد متواصل لخدمة كتاب الله عز وجل. أيضا في المقابل في مكة المكرمة يتركز البرنامج على تمكين الضيوف من أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، إلى جانب عدد من البرامج والزيارات الثقافية المصاحبة، منها زيارة معرض الكسوة وغيرها من المعارض، وأيضا برج الساعة. ويتم من خلال هذه الزيارات تعرفهم على الأماكن التاريخية والحضارية لمكة المكرمة، ونهدف من بالجملة من هذه الزيارات إلى إثراء تجربتهم خلال فترة الاستضافة. أيضا يقام لهؤلاء الضيوف يوم مفتوح في محافظة الطائف، يوم الترفيهي مفتوح لهؤلاء الضيوف، يقضون يوم في عروس المصائف في الطائف، ويقام لهم برنامج ثقافي وإسرائي، ثم يودعون إلى بلدانهم، وقد يعني حملوا معهم ذكريات خالدة خلال أكثر من 10 أيام قضوها ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهم يتمتعون بأرقى الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية، وأيضا ما هيئ لهم من خدمات لتأدية المناسك، وأيضا تلهج ألسنتهم بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية، بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على عنايتهم واهتمامهم، وأيضا تمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة هذه الأماكن. أغلب يعني 90% من المستضافين لم يأتوا إلى المملكة العربية السعودية، إنما هذه هي أول مرة يأتون من خلال هذا البرنامج الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا يجسد عناية واهتمام هذه الدولة المباركة بكل ما من شأن خدمة الإسلام والمسلمين، وتمكين من لم يستطع أداء مناسك العمرة إلى الإتيان إلى هذه البلاد المباركة وأداء مناسك العمرة على نفقة خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وليجزيه كل خير على عنايته واهتمامه، وأيضا حرصه المتواصل على استمرار هذا البرنامج النوعي الذي حقيقة هو محل تقدير وإشادة كبيرة من كافة المستضافين من مختلف دول العالم.
1: الأستاذ عبد الله ميتيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متحدثا عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ولا تنابزوا بالألقاب، وأيضا الثواني تسير إلى المنعطف الأخير في هذه الحلقة، لعلك أبو إبراهيم أن تختمها بكلام حول هذا الموضوع، ولا تنابزوا بالألقاب.
4: إيه والله، استفدنا من كلام الضيف جزاه الله خير، وكلام أيضا كلامك أبو عبد الله، وكلام مستمعي الكرام، رسائلهم الجميلة حول أثر التنابز بالألقاب. يعني إذا كان هذا اللقب لقبا طيبا وأطلقه الأب على ابنه، ولا أي واحد على إنسان يكون له أثر طيب وإيجابي كبير على نفسيته، وعلى يعني ربما مستقبله حتى بفضل الله سبحانه وتعالى. والعكس كذلك، يعني إذا كان هذا اللقب سيئا، هو أول شيء نتحمل إثم الله يعافينا وياكم، ويعني ارتكب هذا النهي الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا مثل ما تفضلت أبو عبد الله في بداية الحلقة، أن كل من يعني قال هذا اللقب وهو ينتقص هذا اللي يلقى عليه هذا اللقب، يكون ربما وزره على من يعني على من قاله أول مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يطهر لسنتنا ويطيب كلامنا، ويجعلنا ما لا يقول إلا كلاما طيبا، وينتقي طيب الكلام كما ينتقي طيب الثمر.
1: إذن ولا تنابزوا بالألقاب هو موضوعنا في هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سلمت ألسنة من أعراض المسلمين، اللهم أمين. والله المستعان، قد يكون البعض الآن في قبره وتأتي هذه السيئات بسبب أنه هو من أطلق هذا اللقب على أخيه المسلم وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فلنحذر كل الحذر من أن نتسبب بأذية نفسية لمسلم من خلال التنابز بالألقاب.
4: نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد مستمعينا الكرام، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.

0: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. ذكر ابن كثير في تفسيره، وهو من لطائف الاستعادة، أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. يقول هذا المستمع: ما هو سبب نزول سورة المطففين؟ بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة، سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخرها. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة. وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير ويتنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وأبدا، أنهم يسخرون من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل، وفي آخر السورة وصفهم بالإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يغمز بعضهم بعض من باب السخرية، ومثل الهمز واللمز كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون، يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، فرحين بما نالوا به من أهل الخير، ويحدثون أهلهم بذلك والعياذ بالله. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة يرفع الله هؤلاء العلماء وهؤلاء الأخيار، يرفعهم الله في الفردوس، وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا. وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم فإنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، أي الأسرة، ينظرون إليهم، وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ينتشر عند الكثير من الشباب قول قتل الوقت، وهو أن يقوم بفعل أي شيء للترفيه بدلا من الجلوس بدون فعل أي شيء، فما هو رأيكم بهذا؟ بارك الله فيكم.
2: هذه خسارة عليهم. الوقت لا يقتل، الوقت ثمين، يستغل فيما ينفع في الدين والدنيا. ولا يقتل. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الله أقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان، الإنسان أيا كان، ملكا أو عالما أو صعلوكا أو تاجرا، لفي خسر إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي؟ بارك الله فيكم.
2: هذا قاله عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، يعني إذا رأوا عليه ملاحظة أنهم يبدونها له ليتداركها. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أنا عندي مال ولم أحج لكنني أريد الزواج، فماذا أقدم؟ بارك الله فيكم.
2: هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع في المحرم فإنه يبدأ بالزواج، إذا كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام فإنه يبدأ بالزواج أولا ليعف نفسه، أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يبدأ بالحج. نعم.
1: إحدى المستمعات تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أدعي بصفة الله كأن أقول يا رحمة الله ارحميني وما شابهها؟ بارك الله فيكم.
2: لا تجوز هذه العبارة، ما تسند الأمور إلى الصفات، وإنما يقول الإنسان: تداركني الله برحمته، تداركني الله وأدركني الله برحمته. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: متى يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء داخل المدينة؟
2: الجمع بين المغرب والعشاء لثلاث حالات: إما لمطر يبل للثياب ينزل وقت الصلاة ويبل للثياب، وإما أن لا يكون هناك مطر لكن فيه وحل في الأرض، فيه وحل في الأرض وطين وماء، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء. أو يكون هناك ريح باردة شديدة، فإنه يجوز الجمع في هذه الأحوال الثلاث بين المغرب والعشاء رفقا بالناس. نعم.
1: نفع الله بكم. معالي الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟
2: استعينوا بالصبر والصلاة، الله جل وعلا جمع بين الصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تلقي المشاكل وتسهل للعبد حلولها، وكذلك الصبر فيه أيضا إمداد للعبد بحسن الرجاء وتوكل على الله، انتظار الفرج. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: يوجد قبر في أرض سكنية، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل يجوز نقل القبر؟ بارك الله فيكم.
2: هذا يرجع إلى المفتي أو إلى القاضي في البلد وإلى الإفتاء، فلا ينقل القبر إلا بإذن شرعي من إحدى الجهتين، إما من القاضي في البلد وإما من الإفتاء، وعادة أن القاضي يكتب للمفتي بهذا الشأن وينظر فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أفوض شخصا ليحج عن زوجتي بموافقتها، وهل يسقط عنها واجب الحج إذا لم تكن قد حجت حجة الإسلام من قبل؟
2: ما دام أنها رضيت بذلك هذا راجع إليها، هذا حق لها، وقد تراضيتم أنتم وإياها على هذا الذي ذكرت فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانت لم تحج حجة الإسلام هي باقية في ذمتها. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي شروط صحة الزواج؟
2: الشروط: لابد من وجود الولي، ولي المرأة الذي يعقد لها، ولا بد من رضاها بالزوج، ولا بد من الإيجاب والقبول، وهو لفظ الصادر من الولي أو من ينيبه، واللفظ الصادر من الزوج أو من ينيبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت أيضا، هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة نقض شعرها إذا كانت نفساء أو حائض عند الاغتسال؟ بارك الله فيكم.
2: لا بد من نقض شعرها ليبلغه الماء، ليبلغ الماء إلى البشرة، وأما في الجنابة فلا يلزم نقضه، لأن الجنابة تتكرر وفي نقضه مشقة، أما في الحيض والنفاس فلا بد من نقضه عند الاغتسال للحيض أو للنفاس. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل يجوز القراءة من المصحف للإمام وهو في صلاة الفريضة؟
2: لا، ما تقرأ من المصحف في الفريضة، تقرأ من قصار السور التي تحفظها. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟
2: نعم، وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ولذلك خلقهم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حق الله على العبيد، خلقهم لعبادته، فلا بد من عبادته سبحانه وتعالى، ونفعها راجع إليهم، نفع هذه العبادة راجع إليهم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز الطواف على غير طهارة؟
2: لا بد من الطهارة للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا روي عن ابن عباس موقوفا، ولكن له حكم الرفع، لأن هذا ما لا يدخله الرأي، فيكون له حكم الرفع، فلا بد من الطهارة للطواف عند جمهور أهل العلم، فلا بد من إعادة الطواف إذا طافت وهي على غير طهارة، لا بد من إعادته إذا كان لحج أو عمرة. نعم.
1: وماذا عن السعي شيخ صالح بارك الله فيكم؟
2: لا بأس بذلك، السعي لا تشترط له الطهارة، فيجوز أن تسعى وهي على غير طهارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل البكاء عند وفاة شخص عزيز من الأمور المنهية عنها؟
2: البكاء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم

0: إلى المستعملين لها، يستعملوها في القرآن وفي الدعوة إلى الله وتعليم الناس، أصبحت وسيلة خير، وإذا استعملوها لغير ذلك فإنها تصبح وسيلة شر إذا كانت تروج الشر، وإن كانت تروج المباح فهي مباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، هل ثبت أن القرآن يؤثر على ما يستمعه وينصت له؟
0: نعم، القرآن يؤثر على من حضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب، فلا بد من حضور القلب عند التلاوة وعند قراءة القرآن وتدبر القرآن، أما إجراؤه على اللسان من غير تدبر فهذا لا يجدي شيئا. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل على الأغنام زكاة؟
0: هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم، فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثر فإنها تجب فيها الزكاة، أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول أو أكثر فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض التجارة فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح. رواه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية، فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فقال: اشتكيت؟ قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات وما اشتملت عليه من المعاني. أما مناسبة هذه الآيات للباب فهي أن هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى فيها جملاً من المحرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستلزم الأمر بالتوحيد. أما فوائد هذه الآيات فيستفاد منها أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل لقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ومن فوائدها أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى، وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائدها أن الشرك بالله أعظم المحرمات، وأن التوحيد أوجب الواجبات. ومنها عظم حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحريم قتل الأولاد بسبب الفقر، وأن رزق الوالدين والأولاد إلى الله تعالى. ومن فوائدها تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومنها تحريم قتل النفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن فوائدها مشروعية قتل من استحق القتل كالقاتل عمدا والتارك لدينه المفارق للجماعة، لمفهوم قوله عز وجل: إلا بالحق. ومن فوائدها فضيلة العقل لمن انتفع به فقاده إلى التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله عز وجل. ومن فوائدها تحريم الاعتداء على مال اليتيم، وأن المشروع أن يتصرف الولي فيه بما فيه المصلحة. ومن فوائد هذه الآيات وجوب الحجر على اليتيم في ماله حتى يبلغ أشده، وذلك بالبلوغ والرشد. ومن فوائدها وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. ومنها وجوب الوفاء بالعهد لقوله: وبعهد الله أوفوا. ومن فوائد هذه الآيات وجوب اتباع صراط الله تعالى ودينه، والتحذير من التفرق والاختلاف. ومن فوائدها تعظيم هذه الوصايا التي أوصى الله تعالى عباده بها في هذه الآيات الكريمة، وأنه يجب الأخذ بها. ومنها أن التعقل سبب للتذكر، وأنهما أي التعقل والتذكر سبب لتقوى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. قوله رضي الله عنه: من أراد، الاستفهام هنا للتشويق والحث، وقوله فليقرأ الأمر هنا للإرشاد، وقوله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. إنما قال محمد من باب الخبر، فلا ينافي قوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن المراد بدعاء الرسول في الآية مناداته، أي لا تقولوا يا محمد. وقوله رضي الله عنه: إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وإنما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله تعالى، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، الحديث. فهذه الآيات الكريمة لما كانت قد اشتملت على الدين كله، رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنها كالوصية، لأن هذه الآيات هي مضمون ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التي عليها خاتمه، هذا فيه إشارة إلى عظم شأنها وأهميتها، كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل. وهذا هو وجه مناسبة هذا الأثر للباب. أما فوائده فيستفاد منه أولاً أهمية هذه الوصايا العشر، ومنها بيان دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده أن كل وصية لله تعالى فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله تعالى به. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: ديننا دين كامل شامل بحمد الله تعالى، ولم يحذرنا الإسلام من شيء إلا كانت له أضرار كثيرة، منها ما هو واضح وجلي للعيان، ومنها ما توصل إليه العلم بعد قرون من الأبحاث والتجارب، ومنها ما ظهر لنا بعد التأمل في سير الأولين وتاريخهم. وصية رسولنا الحليم صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب تشير بوضوح إلى آثار الغضب السلبية على جميع جوانب الحياة. إلى جانب الضرر الديني الذي يسببه الغضب، هناك العديد من الآثار والمشاكل الصحية التي اكتشفها العلماء للغضب، والتي تجعل الواحد منا يفكر ما إن كان الغضب جزءا رادعا لمن أغضبه أم له هو دونهم. فآثار الغضب السلبية على جسد الإنسان الغاضب تفوق كثيرا ما تسببه المشكلة التي أشعلت شرارة الغضب غالبا، وأثره السلبي على جسده أشد من أثره على من حوله عامة ومن أغضبه خاصة. يؤذي الغضب القلب، كذلك يرفع الغضب إفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد ضغط الدم ويعرض المرأة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. كما يؤثر الغضب على عمل الجهاز الهضمي ويؤدي إلى اضطرابه، وفي حال كان الغضب مزمنا فقد يفاقم حالات قرحة المعدة ويجعلها أكثر حدة. وكثيرا ما يرتبط الغضب بالصداع والأرق، ويعود سبب ذلك إلى تأثر الجهاز العصبي بنوبات الغضب التي تجرف المرأة إلى ما لا يحمد عقباه دينيا وصحيا ونفسيا. وإلى جانب ما سبق، يؤثر الغضب على الجهاز المناعي للإنسان فيضعف مقاومته للأمراض ويسهل إصابته بالعدوى. وهنا يقف الواحد منا ليسأل نفسه، هل كان ما أغضبك يستحق الغضب فعلا؟ وهل عافيتك ثمن زهيد تدفعه لموجة غضب اجتاحتك فاستسلمت لها؟
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
2: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام. تبوك 91.6، 91.6، شرما 90.2، حقل 94.7، 94.7، ضباء 92.6، 92.6، شواق 90.6، 90.6، على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

0: اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني, البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.

يده لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

قيامة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.

مزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

آتاك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخير لعلكم تفلحون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الحج.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.

لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي.

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.

قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون

وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين

0: فبأي حديث بعده يؤمنون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.
2: الشهادتان أول أركان الإسلام وأساس العقيدة الإسلامية، إنهما إعلان الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات تحمل معنى عميقا وتوجه العبد إلى خالقه وتسير حياته إلى ما فيه رقي نفسه وبيئته ومجتمعه، شعر أو لم يشعر. تحمي الشهادتان المسلم أخلاقيا وفكريا وسلوكيا. إنها حصن أسواره الصدق والأمانة والعدل والتقوى والاستقامة. ومن بركات الشهادتين أنهما يحققان للمسلم سلاما داخليا وراحة نفسية لا تخطئها العين. السبب هو الهدف والمعنى الذي تصبغ به النظرة للحياة. تلك نعمة لا يعرف قدرها إلا من رأى أهل الضلال وأحدهم يمشي مكبا على وجهه لا يدري من أين جاء ولا إلى أين المصير. عندما يؤمن المسلم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتبنى نظاما أخلاقيا يستند إلى العدل والرحمة والتعاون، التزام يعزز من سلوكه في يومه وليلته، فيغدو مراعيا لحقوق الآخرين، مؤديا لواجباته بصدق وأمانة، مبتعدا عن الظلم والفساد. على مستوى المجتمع الشهادتان توحدان المسلمين تحت راية واحدة، فيتماسك المجتمع ويتعاون، وهكذا يبنى المجتمع القوي المترابط، وينشأ بين أفراده تبعا لذلك التكافل والإحسان إلى الآخرين. أما في الآخرة فالشهادتان هما مفتاح دخول الجنة وأساس قبول الأعمال. جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله تجنب المسلم الشرك، وبالتالي إن قالها خالصا من قلبه تؤهله لينال المغفرة والرحمة من ربه، كما أنهما بداية رحلة الإيمان، تفتحان الباب لتطبيق راسخ الأركان، وتوجهان الحياة إلى هدفها الأسمى. الشهادتان ليستا مجرد كلمات، بل هما مفتاح دخول الجنة والنجاة من النار والعيش باتزان في مجتمع متزن مترابط.
3: بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني السعة والغنى، وقيل الخير الكثير، وقيل ذي الطول ذي المن وذي النعم والفواضل، والمعنى أنه المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هو فيه من المنن والأنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها.
1: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بشدة تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرياض تستضيف اليوم مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثا. الشؤون الإسلامية تطلق النظام الإلكتروني لشؤون المساجد بالمملكة. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين تطلق مبادرة هاكاثون هداية كمنصة ابتكارية تجمع المبدعين والمتخصصين لتطوير حلول وتقنيات تعزز الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين. الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية لمئة خطيب وداعية في كينيا. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين وقليقلة. مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
7: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
3: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
7: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 51 من سورة الروم. في هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن الآية 52 من هذه السورة وما بعدها من آيات مباركات عند قول الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الخاشع بهذا الصوت الندي لهذه الآية المباركة وما بعدها، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا وتفسيرنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، والتحية موصولة لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم، لعلنا أحسن الله إليكم ونحن نتلو هذه الآية العظيمة: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، حول بيان شدة عتو كفار قريش وانسداد طرق الهداية لديهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، في هذه الآية قال الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. جاءت هذه الآية بعد بيان عن صفات المشركين وما بين لهم سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية والنقلية لكي يؤمنوا، لكنهم أصروا وعتوا عتوا كبيرا، فأخبر الله جل وعلا عن حالهم فقال: فإنك لا تسمع الموتى. يقول أهل العلم: هذا استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين، فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم، وجعلهم بمنزلة الميت لأنهم لم ينتفعوا بحياتهم. قال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فلم ينتفعوا بأسماعهم بعدما أقام الحجج وامتنع المشركون عن الإيمان. قال: فإنك لا تسمع الموتى، أي فإنك يا محمد لا يمكنك أن تسمع من لا روح فيه من الأموات. وهؤلاء الكفار بمنزلة الأموات كما قال جل وعلا: أموات غير أحياء. أما قوله لا تسمع الصم الدعاء، أي لا يتهيأ لك إسماع الصم ما تدعوهم إليه إذا ولوا مدبرين، أي أعرضوا عنك وتباعدوا عنك. وهؤلاء الكفار كذلك أنهم بمنزلة الموتى وبمنزلة الصم، ومعلوم أن الأصم هو الذي لا يسمع سواء أقبل أو أدبر. فما معنى هذا الكلام؟ قال: المراد من هذا أن هؤلاء الكافرين بالله سبحانه وتعالى وبنعمه لا حيلة فيهم، ولا ينفع فيهم وعظ ولا زجر، لأنهم أشبه بالموتى الذين لا يسمعون، وأشبه بالصم إذا ولوا مدبرين، كما قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي ولا يتهيأ لك يا محمد أن تهدي الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه مع ذهاب بصره، فكذلك ما أنت بقادر على هداية العمي عن الحق من الكافرين. فهؤلاء اجتمع فيهم أنهم لا يسمعون كالموتى وكالصم المدبرين، ولا يهتدون كالعمي الضالين، فلا أمل فيهم ولا مطمع بهدايتهم. قال الله جل وعلا: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني لا يسمع المواعظ مواعظ الله جل وعلا إلا الذي يؤمن به، أي يصدق بآياته وينقاد لها ويعمل بها. قال: فهم مسلمون، أي مستسلمون لله جل وعلا بالتوحيد، خاضعون منقادون لطاعته وأحكامه، مخلصون العبادة وحده لا شريك له. يقول ابن كثير رحمه الله: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها، ولا يبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله جل وعلا، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء جل وعلا، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه، كما قال جل وعلا: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه. وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين كما قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المتأمل كذلك بهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر، وتحدثت عنها هذه الآية الكريمة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وبحمده. لو تحدثنا عن هذا الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، جاء السياق لاستدلال آخر على كمال قدرة الله جل وعلا، وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، يعني من نطفة، والمعنى من ماء ذي ضعف، كما قال جل وعلا: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، وهو المني. ثم قال: ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي جعل من بعد حالة الضعف قوة، يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقا، ثم شابا، وهو القوة بعد الضعف. فإنه بعد أن يكون نطفة وطفلا ضعيف القوى البدنية والعقلية يصل إلى مرحلة الشباب، فتستحكم القوة وتشتد الخلقة وتكتمل عنده القوى البدنية والعقلية إلى بلوغ النهاية. قال جل وعلا بعدها: ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فالمقصود بهذا الضعف ضعف الكبر والهرم، وهو الضعف بعد القوة، يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم. قال بعدها: وشيبة، أي بياضا في الشعر، والشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر، والمعنى أنه رجع بعد اكتمال قوته إلى الضعف والشيخوخة والهرم، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، فيعود في ضعفه وانقطاعه عن التصرف إلى مثل ما كان عليه حال طفولته، فهو من ضعف إلى ضعف. ولذلك قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا يوجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يطغى ولا يتكبر ولا يتجبر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال بعدها جل وعلا: يخلق ما يشاء، أي يخلق الذي يشاء من جميع الأشياء، ومنها هذه الأطوار التي يتقلب بها الإنسان. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن حكمته أن يرى العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى. قال بعدها: وهو العليم القدير سبحانه، واسع العلم والقدرة، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا المتأمل بهذه الآية العظيمة الكريمة التي أيضا فيها بيان لقدر الدنيا، وأيضا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لو تحدثنا عن ذلك الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، كل هذه الأدلة لكي يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب أن تكون عقيدة البعث حاضرة أمام الإنسان. فالذي خلق ابتداء سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الخلق، فالله جل وعلا يذكر بهذا المعنى العظيم، يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي يحلف هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم من الكفر والشرك وغيرها من الموبقات أنهم ما أقاموا في الدنيا إلا ساعة واحدة، أي فترة قصيرة ومدة قليلة من الزمن. والمعنى أنهم لم يمهلوا وينظروا مدة يعذروا فيها إليهم وتقوم بها الحجة عليهم، وهم كاذبون في ذلك. يعني حكوا عن أنفسهم أنهم ما لبثوا إلا ساعة لكي يجدوا عذرا أنهم لم يتأملوا، لم يكن عندهم وقت، وهذا بلا شك كذب. ولهذا رد الله عليهم بقوله: كذلك كانوا يؤفكون. قال ابن قتيبة: كذلك كانوا يؤفكون، أي كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. قال مقاتل وغيره من المفسرين: كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا ألا بعث، والمراد أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه. نعم،
0: أيضا الشيخ الكريم تأمل

0: العظيم كرر بأساليب مختلفة في القرآن الكريم.
1: أيضا شيخنا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ما يتعلق شيخنا ببيان فضل العلم والإيمان وأهلهما، وأن هذا دافع لأهل العلم والإيمان بأن يواصلوا عطاءاتهم في هذا الميدان الخير حتى يلقوا الله عز وجل.
0: نعم، هنا يوم القيامة يرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة، يقولون، يعني يقول أهل العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. واللام لام القسم، لقسم مقدر، والمعنى: والله لقد لبثتم في كتاب الله، أي في قضائه وحكمه وقدره الذي كتبه عليكم في سابق علمه مدة طويلة إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، أي عمرتم عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث، ووصلتم إلى هذه الحال كما قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا، كما أخبر الله جل وعلا: ها قد بعثتم فيه وأوقفتم للحساب ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون أن البعث حق، فلا ينفعكم العلم به الإيمان. فهذا أيضا من تشديد الله عليهم بأن أهل العلم ذكروهم بما أنكروه. نعم
1: شيخ الكريم، هذه الآية حقيقة مخيفة، وتبين حال الظالمين يوم القيامة: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ما يتعلق شيخنا ببيان أن معذرة الظالمين لا تقبل منهم ولا يستعتبون ليرضوا الله عز وجل فيرضى عنهم؟
0: نعم، طبعا هذا الكلام في يوم القيامة، فقال الله عن ذلك اليوم: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ، أي في ذلك اليوم يوم القيامة، لا ينفع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وبارتكاب الجرائم والموبقات، معذرتهم يعني لا ينفعهم الاعتذار يومئذ عما فعلوا، والمقصود بالمعذرة إظهار ما يسقط اللائم عليهم. فلذلك هنا هذه لا تنفع، ولذا قال الله عز وجل: ولا هم يستعتبون، من العتبة بمعنى الرضا، أي لا يقال لهم: أرضوا ربكم بتوبة من قولكم استعتبني فلان فاعتبته، أي استرضاني فأرضيته. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال الله جل وعلا: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم،
1: أيضا شيخنا الكريم، توقفنا هذه الوقفة في آية كريمة، هي الآية 58 من سورة الروم، حول إعذار الله عز وجل إلى الناس بما ساقه جل وعلا في كتابه من أدلة الإيمان وكذلك حجج الهدى.
0: نعم، قال الله جل وعلا بعد تلك الآيات: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من الدلائل الوحدانية وإثبات البعث، عقب ذلك بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى، يقول جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه، من كل مثل، أي من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك وعلى البعث، ولذلك ذكرهم الله جل وعلا بهذا البيان. وقوله: ولو جئتهم بآية، الواو عاطفة واللام موطئة للقسم، والله يعني المعنى: والله لئن جئتهم يا محمد بآية، أي بآية تدل على صدقك وصحة ما جئت به، ليقولن الذين كفروا، اللام واقعة في جواب القسم، أي ليقولن الذين كفروا منهم من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم إن أنتم، أي ما أنت يا محمد وأصحابك، إلا مبطلون. إلا أداة حصر، يعني إلا أصحاب باطل تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان. يقول ابن كثير رحمه الله: أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون به، ويعتقدون

0: أنها سحر وباطل كما قالوا في شقاق القمر ونحوه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول السعدي رحمه الله: وهذا من كفرهم وجرأتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط.
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني المتأمل لأسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا، والعجيب أنه يصر وينافح عن الباطل مع أنه باطل. وهذه الآية الكريمة: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لو تحدثنا عن هذا الأمر المؤسف أحسن الله إليكم.
0: نعم، إذا استمرأ الإنسان المعصية وأعلى منها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، لا يعملون بالوسائل التي تدلهم على الله جل وعلا، وأعلى هذه الوسائل هو العلم. ولذلك قال: الذين لا يعلمون، لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق، بل يصرون على خلافات وخرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب الحق، ولذلك طبع الله على قلوبهم فعموا عن رؤية الحق ورؤية الباطل، فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ماذا عن وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون؟ وأيضا نقرأ هذه الآية الكريمة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: نعم، ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيه من يكون ممن يحمل إرثه من العلم والدعوة. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم وعلى تعنتهم ومخالفتهم وعنادهم، وعلى ما تسمعه منهم من الأذى وتنتظره من الأفعال الكفرية. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله، تعليل للأمر بالصبر، فإن الله قد وعدك بنصرك على أعدائك وبإعلاء حجتك وبإظهار دين الإسلام على كل دين، وأن وعده حق لا خلف فيه وواقع لا محالة وثابت لا بد من إنجازه والوفاء به، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال السعدي رحمه الله: وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا، هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. ثم قال الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي ولا يحملنك على الاستعجال وترك الصبر الذين لا يوقنون بالله جل وعلا، ولا يصدقون بوعد ولا وعيد ولا بما جاء به الرسل، بل اصبر على ما أنت عليه من الحق، واصبر على دعوتهم وعلى أذاهم، فإن العاقبة للمتقين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم في هذا وتطلب التشبه والموافقة. وهذا يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. وختمت هذه السورة بالأمر بالصبر، والأمر بالصبر من أعظم قيم هذا الدين الذي بالصبر ينال المنى في الدنيا وفي الآخرة. يكفي أن أجر الصابرين عند الله بغير حساب، فلا يحد بحد. نعم،
1: وبذلك مستمعينا الكرام تم بفضل الله عز وجل تفسير سورة الروم برفقة شيخنا وضيفنا الكريم جزاه الله خيرا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فالحمد لله رب العالمين، ثم شكر عاطر لصاحب الفضيلة على ما قدم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فشكر الله لكم شيخنا الكريم وأمدكم بالصحة والأمن والإيمان والعافية.
0: آمين. وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
1: شكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابع، على أمل بلقياكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.
1: واذكر ربك,
2: واذكر ربك,
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الذهاب إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور,
1: وهب لي نورا على نور.
2: واذكر ربك.
5: من برامجنا, من برامجنا في إذاعة القرآن
6: البيان القرآني,
5: البيان القرآني, نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
6: من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس الفقه, برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا
6: من برامجنا, من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء, مجالس الإقراء,
8: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
7: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية, هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا ويحثون على الالتزام بالطاعات ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: من الأخطاء الواقعة في الصلاة مسابقة بعض المأمومين للإمام، فإن الإمام قد يكون كبير السن أو مريضا في ظهره أو رجليه، فلا يتحرك إلا ببطء، ولا سيما عندما يهوي للسجود أو عند قيامه منه إلى الركعة التي تلي سجوده. فالواجب على المأموم عدم العجلة، بل ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد وصول إمامه إليه ينتقل المأموم، بحيث ينقطع صوت الإمام وينتهي انتقاله إلى الركن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن المأموم: الواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يكون قد تابع بدون مسابقة، ومسابقته تبطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام، انتهى كلامه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث والمعنى أن لا تكبروا ولا تركعوا ولا ترفعوا قبله، كما رواه أبو داود بلفظ: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه في تكبير ولا ركوع ولا سجود. ويوضح هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ المسلم: حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. فهذا المتعين على المصلين ألا ينتقلوا لركوع ولا رفع ولا سجود إلا بعد انقطاع حركة الإمام وصوته بالتكبير. وهنا ينبغي بالإمام إذا كان قادرا ألا يتباطأ بالانتقال للركن، فإن تباطؤه مع قدرته تباطؤ في غير محله، ويتسبب في مسابقة الجاهل في صلاته للإمام.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرجتني

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: هدى للناس.
3: البيان
2: البيان القرآني.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: برنامج البيان القرآني،
3: رحلة في روائع البيان الإلهي
2: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
2: البيان القرآني.
3: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله الذي أعجز بنظم كتابه الخلق جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتدبر فيها البيان القرآني لأقصر سورة في القرآن، وهي سورة الكوثر التي يقول الله فيها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصح أنها نزلت في جماعة من قريش وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صنبور منبتر من قومه، ويقصدون بالصنبور أنه ضعيف لا ناصر له من أخ أو ولد فليس له عقب، والمنبتر هو المنقطع عن قومه. وقيل إن بعضهم قال إنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. والسورة فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم ببشارته بهذا العطاء العظيم في مقابل أذية المشركين له بما قالوا عنه. وقد عني العلماء بالنظر في بلاغة هذه السورة لكونها أقصر سورة في القرآن، والله جل جلاله تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وإذا كانوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها فما هو أطول منها من باب أولى، فكيف بالسور الطوال؟ ولننظر في شيء من بيان هذه السورة من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع الآية الأولى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهنا سؤال: إذا كان الكوثر نهرا فلما لم ينص على أنه نهر فيقال أعطيناك نهر الكوثر؟ ويقال في الجواب: لو ذكر لفظ النهر لخص الكوثر به، ولعل عدم التقييد بالنهر يفيد شمول العطاء للنهر ولكل خير أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الكوثر في اللغة اسم للخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ سورة الكوثر: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وتحدث الله جل جلاله عن نفسه بضمير العظمة: إنا أعطيناك، ولم يقل بالإفراد إني أعطيتك، مع تقديم ضميره سبحانه والتأكيد بإن، كل ذلك لتعظيم هذا العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تأنيسه وتسليته وتبكيت شانئه. وسؤال آخر: عبر عن العطاء بالفعل الماضي أعطيناك، ولم يقل بالمضارع إنا سنعطيك، لعله والله أعلم لكون صيغة الماضي تفيد تحقق الوقوع، فالعطاء حاصل لا محالة. ولسائل أن يسأل: لما عبر هنا بفعل الإعطاء وليس الإيتاء كما جاء في آية أخرى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى؟ ذكر بعض العلماء أن ثم فروقا بين الإعطاء والإيتاء، منها أن الإيتاء يكون في الماديات والمعنويات، بينما الإعطاء يكون غالبا في الماديات، والنهر شيء مادي. ومنها أن الإيتاء لا يلزم منه التمليك، كما قال سبحانه: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. والإعطاء فيه تمليك، وأن يعبر في مقام السورة بما يدل على التمليك أبلغ في الغرض، والله أعلم. الوقفة الثانية مع الآية الثانية: فصل لربك وانحر. والأمر بالصلاة والنحر يشمل الصلوات الفرائض والنوافل، وما يتقرب به إلى الله من الذبح للضحايا والهدي والنسك والصدقات. وهنا سؤال: ما علاقة الأمر بالصلاة والنحر بعطاء الكوثر؟ والجواب أن العطاء يحتاج إلى شكر، ولما ذكر الله جل جلاله منته على رسوله أمره بشكره، والشكر يكون بما يحبه المنعم، فدل ذلك على أن أفضل ما يشكر به الله تعالى طاعته، وخصوصا الصلاة والنحر. والأمر بهما جمع بين العبودية التي تقتصر على النفس والعبودية التي يتعدى نفعها إلى الخلق. وجاء الأمر مقترنا بالفاء فصلي، وهي وإن كانت للتفريع أي أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها، لكن فيها معنى التعقيب، فينبغي أن يبادر العبد إلى شكر الرب على نعمائه. وثم سؤال: ما السر في التقييد بقوله لربك؟ اللام تفيد الاختصاص، فقوله لربك إشارة إلى أنه يخلص العبودية للرب وحده، وفيه تعريض بالمشركين الذين يصلون ويذبحون لأصنامهم. ولما قدم الأمر بالصلاة على النحر؟ لعل تقديم الصلاة لكونها أهم من النحر، ولأن الصلاة مقدور عليها، ولا تسقط الفريضة عن العبد العاقل في أي حال، والنحر متعلق بالقدرة المادية. ولما عدل عن ضمير العظمة في إنا أعطيناك إلى الاسم الظاهر رب وهو مفرد، ولم يقل فصلي لنا؟ لعل ذلك لأمرين: الأول أن ضمير العظمة جاء في مقام الإنعام والعطاء كما سبق، وأما الإفراد فجاء في مقام التوحيد، والإفراد في قوله لربك، فجاء هذا في مقام التوحيد كما هو الغالب في القرآن. الأمر الثاني أن لفظ الرب فيه إشارة إلى أن استحقاق الله للعبادة لأجل ربوبيته وإنعامه كما جاء في آيات كثيرة. الوقفة الثالثة مع الآية الثالثة والأخيرة: إن شانئك هو الأبتر. والشانئ هو العدو المبغض، وعبر بالشانئ للدلالة على بلوغهم الشدة في العداوة، إذ الشنآن شدة العداوة مع سوء الخلق، وهذه الصيغة فعلان تدل كثيرا على الاضطراب كالغليان والخفقان، مما يدل على أن نفس الشانئ مضطربة. والبتر القطع، والأبتر المقطوع بعضه، ويطلق غالبا على الدابة المقطوع ذيلها، ثم يستعار لمن نقص منه ما هو خير في نظر الناس تشبيها بالدابة، ويقال أيضا لمن لا عقب له من الذكور. والآية رد لصفة الأبتر على هؤلاء المشركين بأسلوب القصر بطريق تعريف الطرفين مع تأكيده بإن وضمير الفصل هم، فهؤلاء المشركون هم الجديرون بهذه الصفة لا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من أبغضه فهو الحقير الذليل الذي لا خير فيه. وعبر بصيغة الأبتر لأنها هنا صفة مشبهة على وزن أفعل، فتفيد ملازمة الصفة فيهم مثل الأحمر والأعرج. وجاءت هذه الآية في مقابل الآية الأولى، فإن الله تعالى كما أعطى نبيه الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة، جازى أعداؤه بالخسران وانقطاع أثرهم من كل خير. وفي السورة وجوه أخرى من النظم تدل على عظمة البيان القرآني وإعجازه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة محمد.

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة محمد.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر

0: السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الحجر.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
1: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم وأستهل نشرة بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. انطلاق مؤتمر حوار الأمم الأمن والتاريخ في الرياض. في التفاصيل، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة. أدان وزراء خارجية المملكة والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنه من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشراكة مع زين السعودية النظام الإلكتروني لشؤون المساجد، ويدعم النظام الإلكتروني إدارة نحو 86 ألف مسجد في مختلف مناطق المملكة، ويخدم أكثر من 96 ألف منسوب من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية تشمل إدارة الأصول وخطب الجمعة والمنسوبين والزيارات الميدانية وأعمال الصيانة، إلى جانب أنظمة التقارير والتحليل الذكي للبيانات. كما أسهم في تنفيذ أكثر من 3,600,000 زيارة ميدانية من خلال شبكة تضم أكثر من 5,300 مراقب ومشرف في مختلف مناطق المملكة. انطلقت اليوم في الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، والذي يتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء والمتخصصين وأكثر من 30 جهة. ويهدف المؤتمر الذي يستمر 3 أيام إلى قراءة تاريخ المملكة في مساري الأمن والتنمية، بما يرسخ الوعي بمسيرتها ويعزز الهوية والانتماء الوطني.
5: في قراءة للماضي والوقوف على آخر مستجدات الحاضر، يناقش حوار الأمن والتاريخ في الرياض أبرز التحولات التي يشهدها المشهد الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الأمن والاستقرار. ويأتي الحوار في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة فرضت تحديات جديدة على صعيد الأمن والسياسة والعلاقات الدولية، وأعادت ترتيب أولويات الدول في التعامل مع الأزمات والمخاطر، ويستحضر الحوار البعد التاريخي في قراءة الأحداث باعتبار أن فهم جذور الأزمات وتحولات موازين القوى يساعد على تفسير الكثير من التطورات الراهنة ويقدم مؤشرات يمكن الاستفادة منها في التعامل مع تحديات المستقبل. كما يتناول الحوار التحولات التي طرأت على مفهوم الأمن، فلم تعد التهديدات تقتصر على المخاطر العسكرية التقليدية، بل امتدت لتشمل الأمن السبراني والحرب المعلوماتية والطائرات المسيرة وأمن الممرات البحرية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاستراتيجية.
4: أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين وجامعة جدة عن إطلاق مبادرة هاكاثون هداية، وهي منصة ابتكارية تجمع المبدعين والمتخصصين لتطوير حلول وتقنيات تعزز الخدمات الدينية المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويشارك في هدايةٌ نخبة من المبتكرين والمهتمين بالتقنية، حيث تعمل جامعة جدة كشريك علمي ومستضيف للفعالية، وتوفر المحكمين والخبرات الفنية بالتنسيق مع الرئاسة. تنظم اليوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في كينيا الدورة العلمية الثالثة للدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم، والتي تقام في المسجد الجامع بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة 100 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم. وتهدف الدورة العلمية التي تستمر 5 أيام إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم ورفع كفاءتهم العلمية والدعوية. كما نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكاميرونية ياوندي أمس الدورة العلمية الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم بعنوان العقيدة الصحيحة وأثرها في تحقيق الأمن الفكري، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة. من أخبارنا العربية والدولية، تتركز المواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية على الساحل الغربي وأجزاء من محافظتي تعز والحديدة، إضافة لمحاولات تحقيق أهداف طهران باتباع خطوات تهديد الملاحة البحرية.
6: في معركة لا تنفك عن كونها جزءا من التحركات الجيوسياسية في المنطقة، اختارت الميليشيا الحوثية اتباع الأوامر والسير نحو ما يحقق أهداف طهران باتباع خطوات تهديد الملاحة البحرية. الملاحة البحرية وتعطيلها الغاية التي من أجلها أنهى الحوثي الهدنة المستمرة منذ 3 سنوات، ولتحقيقها سعى بكل ما يملك من مسيرات وصواريخ باليستية لشن حرب تهدف إلى السيطرة على الساحل الغربي، فاندفع بكل ما يملك من قوة ودون رجاحة أو مسؤولية نحو استهداف البلدات غربي تعز، حيث تركزت أولى الهجمات على المخا ومينائها خاصة، ثم انتقلت إلى التحرك الميداني الذي سرعان ما انقلب عليها في الساحل الغربي وجنوب الحديدة وغرب تعز. يقول رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الحوثيين يتجهون نحو مغامرة ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات، ويبدو أن ذلك هو ما يتحقق في واقع ميدان المعركة. فالهجمات التي بدأتها الجماعة تحولت إلى دفاعات عن مساحات كانت تسيطر عليها بعدما بدأت القوات اليمنية مسنودة بوحدات من ألوية العمالقة هجوما معاكسا جنوب مديرية الجراحي في محافظة الحديدة، لتتضح محاور القتال في منطقتين مهمتين لهما أولويتهما الاستراتيجية غربي تعز وجنوبي الحديدة، المنطقتان التي تنوي الميليشيات الحوثية السيطرة عليهما لتكمل بهما تهديدها بالسيطرة على مضيق باب المندب في هدف يصب بمصلحة إيرانية سعت منذ أول ساعات الحرب بالمنطقة إلى تهديد القدرة اللوجستية، ومن أجل منع الحوثيين من تحقيق هدف تضرب له إيران. تدافع القوات اليمنية عن سيطرة الميليشيا على الساحل الغربي، وهي معركة لا تعدو كونها دفاعا عن الاقتصاد العالمي.
4: قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن 4 أشخاص قتلوا في غارات جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وكان لجيش الاحتلال. وكان جيش الاحتلال أصدر إنذارا بالإخلاء عبر الإنترنت صباح اليوم للمناطق القريبة من مبنى في بلدة عرب صاليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظرا لاستخدامه من جانب ما يسمى بحزب الله. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد، مضيفا أن الأهم هو كيفية صياغة مضمون الاجتماع وما النتائج التي يمكن توقعها منه. في ختم النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض. وزارة الشؤون الإسلامية تطلق النظام الإلكتروني لشؤون المساجد بالمملكة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. أشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحية منفذها محمد المالكي وأحمد المطيري، وعلى تنفيذها بدر الزهراني، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
10: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
11: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: القرآن. أحفظ
4: 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأوا القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن. في مطلع الحلقة هذه تحية الزملاء فريق العمل من الإشراف العام فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج بدر الزهراني. حياكم الله أيها الكرام معنا في هذه الحلقة التي نسعد من خلالها بسماع أصواتكم مرتلة لكتاب الله تبارك وتعالى على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، حيث نسعد في هذه الحلقة بأن يكون معنا الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم، وباسمكم مرحب به. حياكم الله شيخ صابر.
10: المستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
9: باتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة أيها الكرام من سورة الشعراء. اليوم إن شاء الله نختم السورة من الآية رقم 221 حتى نهاية السورة، من قول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، من هذه الآية حتى ختام السورة. فأهلا بكم على الرقم الذي ذكرناه قبل قليل 011-405-2999. كما اعتدنا في كل حلقة أن نبدأها بالاستماع إلى الآيات مع ضيف الحلقة، فنستمع إليها الآن مع الشيخ صابر، تفضل.
10: السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون؟

كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن كما استمعنا قبل قليل آيات الحلقة التي نتلوها إن شاء الله وهي من خواتيم سورة الشعراء من الآية رقم 221 حتى ختام السورة وهي التي استمعنا إليها قبل قليل بصوت الشيخ صابر جزاه الله خير. قبل أن نبدأ باستقبال أول الاتصالات المشاركين معنا في هذه الحلقة هناك بعض الملحوظات والتنبيهات عند تلاوة هذه الآيات مع الشيخ صابر تفضل.
4: أسعدك الله أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات. في قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، كلمة هل أنبئكم يمكن ذكرنا فيما سبق من حلقات دائما نعتني بالكسرة قبل الضمة إذا تجاور في كلمة واحدة. سأعطيكم مثال لما يمكن كلمة هل أنبئكم لو لم نراعي الضمة سنختار قل هل أنبئكم على، كأن الضمة بعد الكسرة الباء أخذت شيئا من الكسرة أو سكنت أو لم تكن ظاهرة. هل أنبئكم على. التنبيه الثاني كلمة الغاوون، انظروا إليها جيدا في المصاحف أو في الجوالات. الغاوون في الواقع يوجد عندنا واوان، واو مكتوبة بالخط المعتاد وهو صغيرة جدا مثل علامات الضبط حتى أصغر من الضمة التي فوق الواو. هذه الواو الصغيرة أحبتي تشبه الألف القصيرة اللي نسميها الألف الخنجرية التي فوق كلمة الصالحات في السطر قبل الأخير.

0: وكذلك داود بواو واحدة فقط، لكن حتى احنا لو كتبت بواو واحدة ننطقها بواوين لعلمنا أن الكلمة تنطق بهذه الطريقة. إذن الواو الصغيرة هذه تقوم مقام الواو الكاملة بمد طبيعي للواو التي قبلها. وذكروا الله كثيرا، لفظ الجلالة أحبتي، لفظ الجلالة خاصة إذا كانت الهاء مفتوحة وقبلها لام مغلظة. تعرفون اللام المغلظة؟ واللام تغلظ عند جمهور القراء خاصة منهم حفص إذا كانت قبلها مفتوح أو مضموم، ذكروا الله أو ذكر الله، لكن لو قبلها ذكر الله تكون اللام هنا مرققة وليست مغلظة. لو كانت اللام مغلظة ننتبه للهاء التي بعدها، لا نقول وذكروا الله كثير الله وذكروا الله كثيرا، نخلص الهاء من لفظ الجلالة من تفخيم وتغليظ اللام قبلها، لقول الله الله كثيرا. وهي حقيقة يعني تتكرر كثيرا، تعرفوا لفظ الجلالة يكاد يكون هو أكثر لفظ تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. آخر تنبيه أحبتي في الآية الأخيرة، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وهذه أيضا تدخل في قاعدة التجاور أو الحرف المرقق إذا جاور مفخما وتأثر به. لو لم ننتبه للتاء لخرجت وانتصروا وانتصروا من بعد، تصبح التاء قريبة من الطاء بسبب مجاورتها للصاد، لكن نرقيقها وانتصروا وانتصروا من بعد. ولها نظائر كثيرة في القرآن، اليوم الفصل وليس الفصل، ذلك الفضل من الله وليس الفضل من الله، مثل هذه الحروف متجاورة تحتاج منا إلى عناية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا كتابه وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ صابر، وعلى بركة الله نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة المستمعين. معنا أول المتصلين من جدة، أم عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: مرة ثانية أم عبد العزيز الله يحفظك.
2: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: طيب، هل يمكن نبهنا في البداية على كلمة أنبئكم؟ خلينا نقسمها إلى كلمتين، أنبئكم، أنبئ هي أصل الكلمة أنبئ ودخل عليها الضمير بعدها الكاف والميم. إذن أيوة تفضلي.
2: هل أنبئكم
0: أنبئ، ضم الهمزة في ضم الشفتين في الهمزة الثانية، هل أنبئ أنبئكم،
2: أنبئكم
0: ممتازة.
2: على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع.
0: مرة ثانية يلقون السمع
2: وأكثرهم كاذبون. والشعراء
0: يتبعهم
2: الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون،
0: في كل واد
2: يهيمون.
0: ممتاز.
2: وأنهم
0: يقولون ما لا يفعلون،
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا
0: وانتصروا
2: من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
0: أي

0: هي منقلب، هي منقلب ينقلب.
1: الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك يا أختي، الله يتقبل منك.
2: آمين. الله يجزاك خير يا أم عبد العزيز ويكتب أجره. شكرا لك، الله يعطيك العافية. من جدة أيضا معنا أم علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون.

0: الله يرضى عليك يا أم علي وبارك فيك يا أختي وتقبل منك هذه التلاوة الموفقة المجودة وجعل في ميزان حسناتك وحسنات والديك يا اللهم آمين.
1: ما شاء الله، شكرا لك يا أم علي، الله يبارك فيك. من جدة إلى الجبيل معنا حسين، تفضل يا حسين.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: الشيخ خضير من الدمام.
1: أنا مكرم فيك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم فاسقون.
0: أكثرهم
2: يلقون السمع وأكثرهم

0: ما شاء الله حسين، ما شاء الله. أولا نحييك على الاتصال أولا، ثم على القراءة ما شاء الله مليئة بالحماس والروحانية، ما شاء الله تبارك الله. شهيتنا لقراءة القرآن يا شيخ، والله حمستنا. الله يكتب أجرك يا حسين.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء
1: الله. جزاك خير يا حسين، بارك الله فيك. هذه تندرج تحت أي قراءة يا شيخ صالح؟
0: يعني لا
1: مجدية ولا شوي
0: مخلطة يبدو، تقول ما شوي عراقي ما شوي يعني. أهل المنطقة الشرقية غالبا قرأتهم فيها شيء من النفس العرق شوي.
1: الله يجزاه خير.
0: آمين آمين.
1: طيب إلى الحدود الشمالية أبو ياسر، تفضل يا أبو ياسر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا هلا فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
0: أنت تقرأ المصحف يا أبو ياسر ولا من حفظك؟
2: لا والله
0: مصحف. المصحف ممتاز. انتبه لكلمة هل أنبئوا، الهمزة الثانية مضمومة. هل أنبئكم،
2: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون.
0: انتبه، يتبعهم ضم الميم الأخيرة.
2: يتبعهم الغاوون.
0: يتبعهم الغاوون.
2: يتبعهم الغاوون.
0: ما في إشكال. تسمع لما تسمع حلقة إن شاء الله في الإعادة وتستفيد إن شاء الله. ممتاز.
2: ألم تر إنهم في كل وادي يهيمون.
0: ألم تر إنهم
2: في كل وادي يهيمون، وإنهم يقولون
0: نفسها أيضا الهمزة فوق الكليب فوق الألف وليست تحت. وأنهم يقولون
2: ما لا يفعلون.
0: ما لا يفعلون، نفس المد. ما لا يفعلون.
2: ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: آخر كلمتين بس، أي منقلب ينقلبون.
2: أي منقلب ينقلبون.
0: يعني خليها بدون تجويد، أي منقلب ينقلبون.
2: أي منقلبا ينقلبون.
0: يعني احنا عندنا طبعا هي الفتحة والكسرة في اللام والباء بيحصل لهم تبديل، أي منقلب ممتاز
2: ينقلبون.
0: يا سلام، الله يرضى عليك يا أبو ياسر ويكتب أجرك ويرفع قدرك ويبارك فيك. آمين. جهد مبارك، الله يحفظك.
1: الله يبارك فيك يا أبو ياسر ماجور. شكرا جزيلا لك. في أمان الله.
3: اقرأ القرآن.
4: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
1: أهلا ومرحبا بكم يا كرام من جديد معنا في هذه الحلقة. أذكر بالرقم بأننا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. منهجنا في هذه الحلقة الآيات من سورة الشعراء في ختام هذه السورة الكريمة من الآية رقم 221 إلى ختام السورة. فأهلا ومرحبا بكم معنا من جدة إلهام. تفضلي يا إلهام.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يرضى عليك بنيتي. أهلا وسهلا. تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: الله يسعدك يا إلهام، يبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة. إلهام، إيش رأيك نقرأ بس آخر كلمة، يعني في آخر آية، وانتصروا، ترقيق التاء قبل الصاد يا إلهام، إيش رأيك؟ وذكروا الله كثير وذكروا الله كثيرا وانتصروا.
5: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا.
0: أي المقصود
5: وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك، بتقبل منك ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله. الله يبارك فيك يا إلهام، شكرا جزيلا لك. من الدمام معنا محمود. تفضل يا محمود.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حيا الله الشيخ صابر.
0: الله يحييك أخي محمود، أهلا وسهلا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: الله يرفع قدرك يا محمود، ما شاء الله تبارك الله، قراءة مجيبة وجودة موفقة، الله يحفظك.
1: ماشي. جزاك الله خير يا محمود، يعطيك العافية. من جدة أم محمد، تفضلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سهلة.

0: كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الله يرفع قدرك يا أختي أم محمد ويبارك فيك ويتقبل منك. أولا شكر الله لك الاتصال وأنبئكم أتيت بها ما شاء الله أداء رائع وكذلك وانتصروا من بعد ما ظلموا. لكن في آخر ثلاث كلمات خليني أسمع وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس هذه الجملة آخر جملة خلنا نسمعها وسأعلم الذين ظلموا
0: وسيعلم الذين
1: نعم بس هذه الجملة أسمعها إلى آخر السورة
0: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
1: أي هذا الياء لا تطول في الياء
0: أي منقلب ينقلبون.
1: الله يرضى عليك ويكتب أجرك ويبارك فيك. شكرا تلاوة موفقة ما شاء الله.
0: جزاكم الله خير.
2: الله يجزاك خير ويكتب أجرك يا محمد. شكرا لك. من أبها إبراهيم حياك الله يا إبراهيم.
3: الله يسلمك.
2: يا هلا فيك تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الله يرضى عليك يا إبراهيم ويحفظك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ودي أسمع القاف بس أي منقلب ينقلبون يلا.
3: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: هذه أحسن التي في السبق. بارك الله فيك يا إبراهيم أداء جميل وصوت جميل الله يحفظك ويتقبل منك.
2: جزاك الله خير يا إبراهيم. شكرا لك. من الرياض معنا أم محمد. حياك الله يا أم محمد.
4: حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزلوا على كل أفاك أثيم.
1: التي قبلها يا أم محمد هل أنبئكم
4: على من تنزلوا الشياطين. تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
1: مرة ثانية. يلقون
4: السمع وأكثرهم كاذبون.
1: ضم الراء يا أم محمد. وأكثرهم
4: كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الله يرضى عليك يا أم محمد ويبارك فيك أختي. قراءتك ما شاء الله يعني الحروف صافية من خرج ممتازة والحركات ممتازة. لكن إيش رأيك هل درست التجويد أم محمد؟ درست التجويد وقبل كده ولا ما درست علم التجويد؟
5: أي درست بس من فترة بعيدة.
1: أيه ما شاء الله قراءتك هي من قص أشياء خفيفة يعني بعض الغنان والأشياء هذه. لكن ما شاء الله هل في قريب منكم دار يمكن الالتحاق فيها وكذا؟
5: أيوة في دار.
1: الله يرضى عليك يا أختي يبارك فيك. شكرا لك يا
2: مشاهد. الله يبارك فيك يا محمد. شكرا لك. وأيضا يمكن اللي ما يستطيع للدار في البرامج اللي عن بعد
1: شيء نعم زين قراءة مباشرة وغيرها
2: نعم. طيب من الطائف معنا عادل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
6: معكم همام. همام
2: يا مرحبا فيك همام، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الله يرضى عليك يا همام ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. قراءة جميلة يا شيخ همام الله يسعدك.
2: أي أيوة والله. معك أخوك ظاهر
3: عادل. نعم عادل.
2: إيه عطنا عادل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عادل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر

0: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الله يسعدك يا عادل، يبارك فيك، صوتك جميل وأدائك جميل. في آخر آية يا شيخ عادل، وانتصروا من بعد ما ظلموا، عليها علامة وقف واضحة أمامك، العلامة إيش مكتوب فيها علامة الوقف هذه؟
0: من فوق من بعد،
1: من بعد ما ظلموا، لا كلمة ظلموا عليها علامة وقف صح؟
0: نعم
1: قلة صح؟
0: نعم.
1: يعني الوقف أولى، ولذلك يمكن لو كنت وصلت بدون التردد يمكن نفس ما كان يسعفك، ولذلك خذها دائما إذا وجدت علامة وقف قيل أو جيم كذا قف عليها، تعطي المعنى أفضل بكثير جدا. الله يسعدك يا عادل، ما شاء الله عليك.
2: عادل أنت خاتم القرآن؟
0: القرآن كامل ولله الحمد.
2: ما شاء الله. بأي صف تدرس؟ بأي مرحلة؟
0: ما أنا ما أدرس في المدرسة، أنا أقرأ في التحفيظ فقط.
2: أي
1: الله يكرمك يا ولدي ويبارك فيك.
2: ما شاء الله تبارك الله، يوفقك يا هادي.
1: آمين
2: آمين. ما شاء الله متقن،
1: جعلك من أهل القرآن. نعم ما شاء الله، قراءة جميلة وأداء جميل.
2: ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك يا عادل، شكرا جزيلا لك. طيب آخر المتصلين في هذه الحلقة محمود من الرياض، حياك الله يا محمود.
3: الله يحييك، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون.

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: ما شاء الله تبارك الله يا شيخ محمود، الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا. تلاوة جميلة مجودة مرتلة، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك.
2: آمين. الله يعطيك العافية يا محمود، شكرا جزيلا لك، أعطيتنا ختام ممتاز لهذه الحلقة بقراءة نموذجية. شكرا لمحمود وشكرا لكل الإخوة والأخوات. نتوقف مستمعينا مع فاصل قصير.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: مستمعين الكرام، تعليم القرآن الكريم رسالة عظيمة يمتد أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ودعم هذه الرسالة هو مشاركة في كل آية تتلى، وكل طالب يتعلم، كل حافظ يتم حفظ كتاب الله. في لقائنا اليوم مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نتعرف على جانب من جهودها وبرامجها وعلى فرص المساهمة في تعليم كتاب الله واستدامة أثره. ونسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف دكتور حمود بن رشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. دكتور حمود، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حيا الأخوة المستمعين والمستمعات بدعات المبارك.
2: أهلا وسهلا دكتور حمود، مع انطلاقة العام الدراسي وانطلاق أيضا برامج تحفيظ القرآن الكريم، ولا شك أن جمعية بيان لها يعني باع في هذا المجال ولها الجهد المبارك، هو يمكن نسأل عن ما الأثر الذي يعني يتحقق من دعم أهل الخير لبرامج تعليم القرآن الكريم وانعكاس هذا على أعداد الحلقات والطلاب والمعلمين في جمعية بيان؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال مهم، لأن المتبرع حين يساهم في برامج تعليم القرآن فإنه يساعد طالبا على تعلم كتاب الله وحفظه، ويدعم معلما يواصل تعليمه ومتابعته، ثم يمتد هذا الأثر التعليمي إلى سلوك الطالب وأسرته ومجتمعه. وكل مساهمة تساهم في تخريج جيل يرتبط بالقرآن علما وعملا، بل هو مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن ندعم الخيرية هذه. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، يسرنا في جمعية بيان أن نشارك مستمعي هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن، صورة من أثر الداعمين. فبفضل الله عز وجل ثم بدعم الداعمين امتدت برامج الجمعية إلى 106 ما بين مسجد ومركز في مكة المكرمة، وبلغ عدد الحلقات القرآنية 444 حلقة ينتظم فيها 6790 طالبا وطالبة، ويتولى تعليمهم 436 معلم ومعلمة، إلى جانب 6 مقارئ إلكترونية تتيح تعلم القرآن ومتابعة الحفظ عن بعد. والبشرى التي يعني نتمنى أن نزفها خلال إذاعتكم الكريمة في هذا اليوم، نسعد بمشاركتكم بأن 2 من طلاب حلقات جمعية بيان سيختمان القرآن الكريم غدا بإذن الله عز وجل، سيقام لهم حفل لهذه الختمة وهذا الفضل الكبير. وهذا هو الأثر الحقيقي والله يا أخواني الذي يصنعه دعم أهل القرآن. فهنيئا لهذين الحافظين، وهنيئا لوالديهما، ونسأل الله أن يلبسهما تاج الوقار، وهنيئا لمعلميهم الذين صبروا وعلموا وتابعوا، وهنيئا لكل من تكفل بمعلم أو دعم حلقة أو أسهم في استمرار هذا البرنامج. ف فله بإذن الله نصيب من هذا الخير. والله جميل. تعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
2: نعم.
6: ومن هنا جاءت خماسية خير مكة صدقة واحدة لخمسة أبواب من الخير: تعلم القرآن وطباعة المصاحف وإفطار الصائمين وسقي الماء والمساهمة في مبنى الصدقة الجارية الذي تبقى منه 50%. إن دعمكم لمشروع خماسية خير مكة هو استثمار في حافظ جديد ومعلم يواصل رسالته وقرآن يتلى في مكة المكرمة.
2: الحمد لله، جزاكم الله خير دكتور حمود وبارك الله في هذه الجهود. لمن يريد أن يعني يتواصل معكم مع الجمعية ويتعرف أكثر على يعني هذا المشروع خماسية خير مكة، وأيضا ما هي طرق المساهمة في هذا المشروع؟
6: من أراد المساهمة في خماسية خير مكة من خلال تطبيق مصرف الراجحي، يدخل إلى التحويل في أسفل الصفحة ثم يختار خدمات ثم جمعية خيرية، يكتب في خانة البحث كلمة بيان ثم يختار اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ثم تختار الحساب المخصص الصدقات العامة، ثم يدخل مبلغ 100-500 بما تجود به نفسك، ثم يؤكد التحويل وهنيئا لك هذا الأجر، أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. عيد الرقم مرة ثانية.
2: نعم.
6: عيد الرقم مرة ثانية.
2: تفضلي.
6: 0500-329-329.
2: الله يجزاكم خير دكتور حمود بن رشيد المقاطي، وأنت المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، وبارك الله هذه الجهود.
6: اللهم آمين وإياكم المستمعين.
2: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى دقائق هذه الحلقة الأخيرة. شكر الله لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركوا، واسمعونا تلاواتهم لكتاب الله تبارك وتعالى. شكرا لكم أنتم متابعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره وهداه. في ختم هذه الحلقة، شكر موصول لضيفنا فيها الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكام، جزاكم الله خير شيخ صابر.
1: جزاك يا أخي إبراهيم، لك والمستمعين الكرام فريق العمل أجمل التحية والتقدير،
2: جزاكم الله خير. إذن مستمعين الكرام، في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية الزملاء في إيصالها من الإشراف العام في حان السبيعي، ومن إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، وكان معكم في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج بدر الزهراني. نعود ونلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
0: الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
5: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
8: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يقوم بإحدى عشرة ركعة، وهذا الأكمل لحديث

0: عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه مسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. والأظهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع الوتر، فالغالب من وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر 11 ركعة، وكان يوتر أحيانا 13 ركعة. وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
3: ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
2: أخبر عبادي يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم حين دخل عليه جبريل وإسرافيل وميكائيل في صورة بشر وعليهم مهابة عظيمة.
4: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
2: يخبر الله تعالى أن هؤلاء الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام في صورة بشر قالوا سلاما قال إنا منكم خائفون، وكان سبب خوفه عليه السلام منهم أنه رآهم معرضين لا يأكلون ما قربه إليهم من الضيافة، فلذلك فزع منهم وأوجس منهم خيفة.
4: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
2: ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة شرعوا يؤانسون إبراهيم عليه السلام ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة، وقالوا لا تخف منا فإنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود.
4: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون.
2: تعجب إبراهيم عليه السلام من البشارة بإسحاق لكبره وكبر زوجته، فإنه عليه السلام كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة، فلذلك قالت سارة يا ويلتا

فأجابته الملائكة مؤكدين لما بشروه به بأن الله قد وهب لك غلاماً عليماً، فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله فييأسون منه، ولكن أبشر بما بشرناك به واقبل

فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأنه ليس يقنط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك.

يقول الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع يسأل الملائكة عما جاءوا له، فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فقد كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين.

ثم أخبرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط، وأنهم سينجون آل لوط من بينهم، إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها، تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله، أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد.

بعث الله عز وجل لوطًا إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والفواحش التي اخترعوها مما لم يكن بنو آدم يعهدونه ولا يألفونه ولا يخطر ببالهم. ولما جاءت الملائكة لوطًا عليه السلام في صورة شبان فدخلوا عليه داره قال لهم إنكم قوم منكرون.

0: قالت الملائكة للوط عليه السلام: بل جئناك بعذاب قومك وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه، وقد أتيناك بالحق، وإنا لصادقون في إخبارك بنجاتك وإهلاك قومك.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.
8: دروس وعبر من قصة أصحاب الجنة. يقول تعالى:

0: في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لكفار قريش، ومن أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد والصحة وغير ذلك، ثم حمله هذا على معصية الله عز وجل ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فاستحق بذلك العقوبة العاجلة قبل الآجلة. تخبرنا القصة أن على كل صاحب نعمة أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه النعمة، فمهما اتسعت وعظمت ليست في مأمن من الفناء والمحق الذي قد يزيلها في طرفة عين إن لم يحسن الإنسان شكر الله عليها. حين تعزم على أمر ما فقل إن شاء الله، فلعل فيه خير فيمضيه الله أو شر فيصرفه الله. وتخبرنا القصة ينام الخلق والله وحده الحي القيوم، لا تأتيه سنة ولا نوم، يدبر الأمر والخلق عن تدبير أنفسهم عاجزون. يخبرنا الله تعالى بقوله فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسرون فيما بينهم بالمعصية في منع حق المساكين وعزموا على ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وهو السميع العليم، فكانت عقوبة الله أقرب لهم، فحرموا أنفسهم من نعمة كانت بين أيديهم. وتخبرنا القصة أن الصدقة وزكاة المال تحافظ عليه وتزيد من بركته، وترك إخراجها يزيل البركة، فالإحسان للفقراء والمساكين يحفظ النعم من الكوارث والجوارح بإذن الله تعالى. بعض المصائب قد ترد بعض الناس إلى جادة الصواب وتعيدهم إلى الحق بعد أن شردهم عنها البطر بالنعم. وتخبرنا القصة أيضا على من وقع في ذنب ومعصية فليحسن الظن بالله تعالى، فإنه سمى نفسه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة صاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

الله أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: اكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

は、الله أكبر

Akbar.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
4: الحمد لله الذي يرزق من يشاء بواسع فضله، أحمده سبحانه على تتابع نعمه وترادف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا له العبادة، وأحسنوا العمل، وأنيبوا إليه، وتوكلوا عليه، وخذوا من دنياكم لأخراكم، فقد أفلح من اتقاه وآثر عفوه ورضاه على حظوظ نفسه وهواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قوام حياة المرء وعماد عيشه رزق واسع وعطاء كريم ينتفع به من مال وافر وخير عميم ولباس سابغ ومشرب ومطعم هنيء ومسكن واسع وصحة تامة وغير ذلك مما امتن الله تعالى به على عباده كرما منه وجودا وإحسانا وفضلا ونعمة من غير استحقاق، بل هي مواهب ربانية ومنح إلهية. فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، أعطى الخلق وليس لأحد عليه حق إلا ما أوجبه على نفسه، وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال عز اسمه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن مما يدركه أولو الألباب أن لكل شيء سببا، وأن لكل غاية سبيلا. ولذا كان من حكمة العزيز العليم أن جعل للرزق أسبابا يتوصل بها إليه، ومفاتيح يستفتح بها بابه، ولا مناص من الأخذ بها لمن أراد بلوغ المقصود والظفر بالمطلوب. ويأتي في الطليعة منها الإيمان بالله تعالى وتقواه حق التقوى، فقد وعد سبحانه من اتقاه بامتثال أمره واجتناب نهيه أن يجعل له مخرجاً وسعةً من جميع مضائق الدنيا والآخرة، ويفيض عليه رزقاً من جهاتٍ لا تخطر له على بال، وذلك في قوله عز اسمه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. وأخبر سبحانه أن الناس لو آمنت قلوبهم بما جاءت به رسلهم واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب الشبهات لفتح الله عليهم من بركات السماء وخيرات الأرض التي يحصل بها رغد عيشهم وطيب حياتهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، ومن أسباب الرزق أيضا صدق التوكل، صدق التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. وحقيقة التوكل اعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمر كله إليه واليقين بكفايته لعبده تحقيقاً لتوحيده عز وجل، وأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا هو، ولا مستحق للعبادة غيره، كما دل عليه قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والتوكل يا عباد الله يستلزم السعي في الأرض ابتغاء فضل الله ونواله وفضله وإحسانه، ولا تنافي بين الأمرين، إذ التوكل عبودية القلب والسعي عبودية الجوارح، وكلاهما عبادة مأمور بها. وقد بين سبحانه في مقام الامتنان على عباده أنه جعل الأرض لهم مذللة المسالك، مهيئة المنافع، موطأة المناكب، وأمرهم بالسير في أقطارها والتردد في أرجائها طلبًا للكسب وسعيًا في الرزق. فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مشيرًا إلى فضل التوكل ولزوم اقترانه بالسعي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتوكل هديه صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن أراد التأسي به فعليه بهما. وروى ابن الجوزي رحمه الله عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. ومن أسباب استجلاب الرزق أيضاً الاستغفار وصدق التوبة من جميع الذنوب، فقد بيَّن سبحانه عاقبة ذلك بقوله حكايةً عن نبيه نوحٍ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قوله عز وجل على لسان نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن أسباب ذلك الدعاء، وقد أمر الله عباده به وحثهم عليه وجعله عين العبادة، وبين أن تركه استكبار عنها، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. والدعاء مقام جامع للعبد بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة انتهى. ومن أسباب حصول الرزق وبركة الكسب أيضا صلة الرحم، لأنها طاعة لله وامتثال لأمره، ولأنها صدقة، والصدقة تنمي المال وتزيده فينمو بها ويزكو. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا الرزق بأسبابه الشرعية، واستفتحوا مغاليقه بدوام الرجاء وكثرة الدعاء وإصلاح العمل في الشدة والرخاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا رازق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب اجتلاب الرزق الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، فقد وعد عز وجل عباده المنفقين بالخلف في الدنيا وبالثواب في الآخرة، فقال عز اسمه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخرج شيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب كسب الرزق أيضا التبكير في طلبه، أملا في الحظوة بالبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمبكرين في طلب أرزاقهم وفي كافة شؤونهم. وذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. عباد الله، إن من الناس من يستبطئ رزقه المقدر له عند الله، فيحمله ذلك على سلوك السبل المنحرفة والوسائل المحرمة والطرق غير المشروعة، فيوبق نفسه في المكاسب الخبيثة والمعاملات الفاسدة وغير ذلك من ألوان الحرام الذي عاقبته الخسران المبين في الدنيا والخزي العظيم والعقاب الأليم في الآخرة، عياذاً بالله من ذلك. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عنه أمته، وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية لابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على ابتغاء فضل الله واستجلاب رزقه باتخاذ ما شرعه وقدره من أسباب، مع صدق اليقين بأن لا رازق غيره ولا كافي لعباده إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى، اللهم حرِّر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الفرقان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

Akbar. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.

0: الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. يقول هذا المستمع: ما هو سبب نزول سورة المطففين؟ بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة، سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخرها. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة. وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير ويتنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وأبدا، أنهم يسخرون من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل. وفي آخر السورة وصفهم بالإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض من باب السخرية، ومثل الهمز واللمز كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون، يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، فرحين بما نالوا به من أهل الخير، ويحدثون أهلهم بذلك والعياذ بالله. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة يرفع الله هؤلاء العلماء وهؤلاء الأخيار، يرفعهم الله في الفردوس، وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا. وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم فإنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، أي الأسرة، ينظرون إليهم، وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ينتشر عند الكثير من الشباب قول قتل الوقت، وهو أن يقوم بفعل أي شيء للترفيه بدلا من الجلوس بدون فعل أي شيء، فما هو رأيكم بهذا؟ بارك الله فيكم.
2: هذه خسارة عليهم. الوقت لا يقتل، الوقت ثمين، يشتغل فيما ينفع في الدين والدنيا، ولا يقتل. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الله أقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان أيا كان، ملكا أو عالما أو صعلوكا أو تاجرا، لفي خسر إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي؟ بارك الله فيكم.
2: هذا قاله عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، يعني إذا رأوا عليه ملاحظة أنهم يبدونها له ليتداركها. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أنا عندي مال ولم أحج لكنني أريد الزواج، فماذا أقدم؟ بارك الله فيكم.
2: هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع في المحرم فإنه يبدأ بالزواج، إذا كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام فإنه يبدأ بالزواج أولا ليعف نفسه، أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يبدأ بالحج. نعم.
1: إحدى المستمعات تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أدعي بصفة الله كأن أقول يا رحمة الله ارحميني وما شابهها؟ بارك الله فيكم.
2: لا تجوز هذه العبارة، ما تسند الأمور إلى الصفات، وإنما يقول الإنسان: تداركني الله برحمته، تداركني الله وأدركني الله برحمته. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: متى يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء داخل المدينة؟
2: الجمع بين المغرب والعشاء لثلاث حالات: إما لمطر يبل للثياب ينزل وقت الصلاة ويبل للثياب، وإما أن لا يكون هناك مطر لكن فيه وحل في الأرض، فيه وحل في الأرض وطين وماء، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء. أو يكون هناك ريح باردة شديدة، فإنه يجوز الجمع في هذه الأحوال الثلاث بين المغرب والعشاء رفقا بالناس. نعم.
1: نفع الله بكم. معالي الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟
2: استعينوا بالصبر والصلاة، الله جل وعلا جمع بين الصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تلقي المشاكل وتسهل للعبد حلولها، وكذلك الصبر فيه أيضا إمداد للعبد بحسن الرجاء وتوكل على الله انتظار الفرج. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: يوجد قبر في أرض سكنية، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل يجوز نقل القبر؟ بارك الله فيكم.
2: هذا يرجع إلى المفتي أو إلى القاضي في البلد وإلى الإفتاء، فلا ينقل القبر إلا بإذن شرعي من إحدى الجهتين، إما من القاضي في البلد وإما من الإفتاء، وعادة أن القاضي يكتب للمفتي بهذا الشأن وينظر فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أفوض شخصا ليحج عن زوجتي بموافقتها، وهل يسقط عنها واجب الحج إذا لم تكن قد حجت حجة الإسلام من قبل؟
2: ما دام أنها رضيت بذلك هذا راجع إليها، هذا حق لها، وقد تراضيتم أنتم وإياها على هذا الذي ذكرت فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانت لم تحج حجة الإسلام هي باقية في ذمتها. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي شروط صحة الزواج؟
2: الشروط: لابد من وجود الولي، ولي المرأة الذي يعقد لها، ولا بد من رضاها بالزوج، ولا بد من الإيجاب والقبول، وهو لفظ الصادر من الولي أو من ينيبه، واللفظ الصادر من الزوج أو من ينيبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت أيضا، هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة نقض شعرها إذا كانت نفساء أو حائض عند الاغتسال؟ بارك الله فيكم.
2: لا بد من نقض شعرها ليبلغه الماء، ليبلغ الماء إلى البشرة، وأما في الجنابة فلا يلزم نقضه، لأن الجنابة تتكرر وفي نقضه مشقة، أما في الحيض والنفاس فلا بد من نقضه عند الاغتسال للحيض أو للنفاس. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل يجوز القراءة من المصحف للإمام وهو في صلاة الفريضة؟
2: لا، ما تقرأ من المصحف في الفريضة، تقرأ من قصار السور التي تحفظها. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟
2: نعم، وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ولذلك خلقهم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حق الله على العبيد، خلقهم لعبادته، فلا بد من عبادته سبحانه وتعالى، ونفعها راجع إليهم، نفع هذه العبادة راجع إليهم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز الطواف على غير طهارة؟
2: لا بد من الطهارة للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا روي عن ابن عباس موقوفا، ولكن له حكم الرفع، لأن هذا ما لا يدخله الرأي، فيكون له حكم الرفع. فلا بد من الطهارة للطواف عند جمهور أهل العلم، فلا بد من إعادة الطواف إذا طافت وهي على غير طهارة، لا بد من إعادته إذا كان لحج أو عمرة. نعم.
1: وماذا عن السعي شيخ صالح بارك الله فيكم؟
2: لا بأس بذلك، السعي لا تشترط له الطهارة، فيجوز أن تسعى وهي على غير طهارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل البكاء عند وفاة شخص عزيز من الأمور المنهية عنها؟
2: البكاء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. لكن الصراخ ورفع الصوت هذا أمر لا يجوز، لأنه من الجزع. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل يكفي الرقية بآية الكرسي فقط؟
2: نعم تكفي، ولكن كل ما كثرت من السور ومن الآيات فهي أحسن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هل استعمال الإنترنت بشكل عام فيه ضرر؟
2: هذا يرجع إلى المستعملين لها، إذا استعملوها في القرآن وفي الدعوة إلى الله وتعليم الناس أصبحت وسيلة خير، وإذا استعملوها لغير ذلك فإنها تصبح وسيلة شر، إذا كانت تروج الشر، وإن كانت تروج المباح فهي مباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هل ثبت أن القرآن يؤثر على ما يستمعه وينصت له؟
2: نعم، القرآن يؤثر على من حضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب. فلا بد من حضور القلب عند التلاوة وعند قراءة القرآن وتدبر القرآن، أما إجراؤه على اللسان من غير تدبر فهذا لا يجدي شيئا. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل على الأغنام زكاة؟
2: هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثره فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول أو أكثره فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض التجارة فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، من أعظم بركاته بركة ألفاظه وأساليبه، فهذه

0: ألفاظ ميسرة للحفظ، معجزة في النظم، بديعة في البيان، تحمل حلاوة في السمع وتأثيرا عميقا في القلوب، وتدل الكلمات الوجيزة منه على معان عظيمة ومباركة. معاني القرآن مستمعين الكرام لا حدود لها، وقد أدهشت البلغاء وأبهرت العلماء الذين أفردوا العديد من المصنفات لشرح بعض آياته فقط، ومن ذلك تفسير الحافظ ابن رجب رحمه الله لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما كتب الحافظ السيوطي عليه رحمة الله تعالى عن هذه الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. واستخرج منها أكثر من 100 وجه بلاغي، مما يؤكد على عمق معاني القرآن الكريم واتساعها. من بركات القرآن الكريم مستمعين الكرام أن عجائبه لا تنقضي، فكلما تعمق الإنسان في تدبره ظهرت له معان جديدة لم يكن قد أدركها من قبل، مما يجعله دائم التجدد في أثره على النفس والعقل. وعموم فضل القرآن الكريم يشمل الأمة والأفراد، فإذا تمسكت الأمة بهدايته رفع الله شأنها وأعزها، والطائفة التي تعمل به محفوظة النصر مهما خذلها الآخرون. القرآن الكريم مستمعين الكرام نور هداية لا ينضب، وبركاته تتجلى في كل لفظ ومعنى لمن تدبره وأدرك عظيم فضله.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6،
2: 88.6
1: الخرمة 91.2،
2: 91.2
1: القنفذة 88،
2: 88
1: رنية 92.2،
2: 92.2
1: على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الأنفال والتوبة.
1: سوانح تدبرية.
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فجاء برسالة أخذت بأيدي الناس إلى الحق والهدى، فكان ميلادا للحق في أجمل صورة وأبهاها وأينع رسم وأزهاه، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى، بين للناس طريق الخير وحذرهم من طريق الشر، فكان مبعثه رحمة ودينه حياة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت رحمة شاملة عامة وعالمية، وليست عنصرية تقوم على الأعراق أو الألوان أو المذاهب، وليست رحمة للعرب دون العجم أو للمسلمين دون غيرهم أو للشرق دون الغرب. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما في دعوته وسلوكه ومعاملته وحتى في عتابه، رحيما في سلمه وحربه، رحيما بأصحابه وأعدائه، فكسب القلوب وأحبته النفوس. والله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صفة الرحمة ظاهرة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجدها ملأت حياته وطبقها في دقائق أموره، فأرحم الخلق بالخلق هو صلى الله عليه وسلم، رحيما بالطفل والمرأة والضعيف، وبلغت رحمته الطير وسائر الحيوان، بل تعدت إلى النبات والجماد. ولأجل ذلك كانت حضارة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي الحضارة التي أسعدت العالم، وقد كان رحيما في أحلك الظروف، يصب عليه سل الجزور ويلقى من قهر الرجال ما يستعيذ منه الرجال، ثم يبقى ساجدا وعلى ظهره سل الجزور ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تتقاطر نفسه رحمة صلى الله عليه وسلم. ولما ضيق عليه أهل مكة الخناق وآذوه وعذبوا أصحابه، ثم طاردوه وطردوه وقاتلوه وحاولوا قتله وقتلوا أصحابه في أحد وأدموا وجهه الشريف، وفي أصعب المواقف تطيش الرحمة أحيانا عن قلوب الرحماء، فكان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بهذه الرحمة والشفقة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا العطف والرأفة عامل الرسول الرحيم خصومه وأعداءه كما عامل بالرحمة أصحابه. لقد كان يشق ويعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكم من موقف قال فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا أو لفعلت كذا. ولقد كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه. الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا، ولأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم طغت بعض المذاهب المادية في العالم التي تمجد روح الأنانية وتسحق الرحمة، وشعارها البقاء للأقوى والمصلحة الشخصية هي المقدسة والقوي يأكل الضعيف. تعجب كل العجب حينما تخرج إلى بلاد الشرق والغرب فترى الضعيف لا مكان له في مصاف البشر، وحوش مفترسة لا مكان للخيل الأصيل ولا للغزال الوديع، وإنما قانون الغابة ونظامها. أما الإسلام فيمثله قول أبي بكر الصديق حينما تولى الخلافة فقال: ألا إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. إن رحمة العبد بالخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهم المحسنون في عبادة الله المحسنون إلى عباد الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد والحاكم وصححه. ورحمة الخلق جالبة لرحمة الله، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والضد بالضد، فمن لا يرحم الخلق لا يرحم. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم من لا يرحم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 51 من سورة الروم. في هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن الآية 52 من هذه السورة وما بعدها من آيات مباركات عند قول الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الخاشع بهذا الصوت الندي لهذه الآية المباركة وما بعدها، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا وتفسيرنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، والتحية موصولة لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم، لعلنا أحسن الله إليكم ونحن نتلو هذه الآية العظيمة: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، حول بيان شدة عتو كفار قريش وانسداد طرق الهداية لديهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، في هذه الآية قال الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. جاءت هذه الآية بعد بيان عن صفات المشركين وما بين لهم سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية والنقلية لكي يؤمنوا، لكنهم أصروا وعتوا عتوا كبيرا، فأخبر الله جل وعلا عن حالهم فقال: فإنك لا تسمع الموتى. يقول أهل العلم: هذا استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين، فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم، وجعلهم بمنزلة الميت لأنهم لم ينتفعوا بحياتهم. قال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فلم ينتفعوا بأسماعهم بعدما أقام الحجج وامتنع المشركون عن الإيمان. قال: فإنك لا تسمع الموتى، أي فإنك يا محمد لا يمكنك أن تسمع من لا روح فيه من الأموات. وهؤلاء الكفار بمنزلة الأموات كما قال جل وعلا: أموات غير أحياء. أما قوله لا تسمع الصم الدعاء، أي لا يتهيأ لك إسماع الصم ما تدعوهم إليه إذا ولوا مدبرين، أي أعرضوا عنك وتباعدوا عنك. وهؤلاء الكفار كذلك أنهم بمنزلة الموتى وبمنزلة الصم، ومعلوم أن الأصم هو الذي لا يسمع سواء أقبل أو أدبر. فما معنى هذا الكلام؟ قال: المراد من هذا أن هؤلاء الكافرين بالله سبحانه وتعالى وبنعمه لا حيلة فيهم، ولا ينفع فيهم وعظ ولا زجر، لأنهم أشبه بالموتى الذين لا يسمعون، وأشبه بالصم إذا ولوا مدبرين، كما قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي ولا يتهيأ لك يا محمد أن تهدي الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه مع ذهاب بصره، فكذلك ما أنت بقادر على هداية العمي عن الحق من الكافرين. فهؤلاء اجتمع فيهم أنهم لا يسمعون كالموتى وكالصم المدبرين، ولا يهتدون كالعمي الضالين، فلا أمل فيهم ولا مطمع بهدايتهم. قال الله جل وعلا: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني لا يسمع المواعظ مواعظ الله جل وعلا إلا الذي يؤمن به، أي يصدق بآياته وينقاد لها ويعمل بها. قال: فهم مسلمون، أي مستسلمون لله جل وعلا بالتوحيد، خاضعون منقادون لطاعته وأحكامه، مخلصون العبادة وحده لا شريك له. يقول ابن كثير رحمه الله: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها، ولا يبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله جل وعلا، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء جل وعلا، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه، كما قال جل وعلا: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه. وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين كما قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المتأمل كذلك بهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر، وتحدثت عنها هذه الآية الكريمة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه بحمده. لو تحدثنا عن هذا الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، جاء السياق لاستدلال آخر على كمال قدرة الله جل وعلا، وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، يعني من نطفة، والمعنى من ماء ذي ضعف، كما قال جل وعلا: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، وهو المني. ثم قال: ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي جعل من بعد حالة الضعف قوة، يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقا، ثم شابا، وهو القوة بعد الضعف. فإنه بعد أن يكون نطفة وطفلا ضعيف القوى البدنية والعقلية يصل إلى مرحلة الشباب، فتستحكم القوة وتشتد الخلقة وتكتمل عنده القوى البدنية والعقلية إلى بلوغ النهاية. قال جل وعلا بعدها: ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فالمقصود بهذا الضعف ضعف الكبر والهرم، وهو الضعف بعد القوة، يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم. قال بعدها: وشيبة، أي بياضا في الشعر، والشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر، والمعنى أنه رجع بعد اكتمال قوته الضعف والشيخوخة والهرم، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، فيعود في ضعفه وانقطاعه عن التصرف إلى مثل ما كان عليه حال طفولته، فهو من ضعف إلى ضعف. ولذلك قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا يوجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يطغى ولا يتكبر ولا يتجبر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال بعدها جل وعلا: يخلق ما يشاء، أي يخلق الذي يشاء من جميع الأشياء، ومنها هذه الأطوار التي يتقلب بها الإنسان. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن حكمته أن يرى العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى. قال بعدها: وهو العليم القدير سبحانه، واسع العلم والقدرة، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا المتأمل بهذه الآية العظيمة الكريمة التي أيضا فيها بيان لقدر الدنيا، وأيضا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لو تحدثنا عن ذلك الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، كل هذه الأدلة لكي يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب أن تكون عقيدة البعث حاضرة أمام الإنسان. فالذي خلق ابتداء سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الخلق، فالله جل وعلا يذكر بهذا المعنى العظيم، يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي يحلف هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم من الكفر والشرك وغيرها من الموبقات أنهم ما أقاموا في الدنيا إلا ساعة واحدة، أي فترة قصيرة ومدة قليلة من الزمن. والمعنى أنهم لم يمهلوا وينظروا مدة يعذروا فيها إليهم وتقوم بها الحجة عليهم، وهم كاذبون في ذلك. يعني حكوا عن أنفسهم أنهم ما لبثوا إلا ساعة لكي يجدوا عذرا أنهم لم يتأملوا، لم يكن عندهم وقت، وهذا بلا شك كذب. ولهذا رد الله عليهم بقوله: كذلك كانوا يؤفكون. قال ابن قتيبة: كذلك كانوا يؤفكون، أي كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. قال مقاتل وغيره من المفسرين: كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا ألا بعث، والمراد أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه. نعم.
0: أيضا الشيخ الكريم تأمل بهذه الآية الكريمة: كذلك كانوا يؤفكون من مات على شيء بعث عليه. هذا يعني يعطي المسلم النذير أن يهتم بأمر حياته. نعم. جميعا
1: بلا شك هو ما يعمله الإنسان سيجده في الآخرة، فالآخرة صورة عكسية مكبرة لما عمل الإنسان، سيجده أمامه حرفا بحرف، كلمة بكلمة، تصرف بتصرف، فلا يستطيع أن يكذب في مثل هذه الأمور.
0: هل نقول نعم. الدنيا مزرعة للآخرة أحسن الله ليكم؟
1: بلا شك، ما وضعت الدنيا وما ابتلى الله الناس بهذه الدنيا إلا لكي يزرعوا ما سيجدونه عند الله سبحانه وتعالى، خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا المعنى العظيم كرر بأساليب مختلفة في القرآن الكريم.
0: أيضا شيخنا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ما يتعلق شيخنا ببيان فضل العلم والإيمان وأهلهما، وأن هذا دافع لأهل العلم والإيمان بأن يواصلوا عطاءاتهم في هذا الميدان الخير حتى يلقوا الله عز وجل.
1: نعم، هنا يوم القيامة يرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة، يقولون يعني يقول أهل العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. واللام لام القسم، لقسم مقدر، والمعنى والله لقد لبثتم في كتاب الله، أي في قضائه وحكمه وقدره الذي كتبه عليكم في سابق علمه مدة طويلة إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، أي عمرتم عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث، ووصلتم إلى هذه الحال كما قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا، كما أخبر الله جل وعلا: ها قد بعثتم فيه وأوقفتم للحساب ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون أن البعث حق، فلا ينفعكم العلم به الإيمان. فهذا أيضا من تشديد الله عليهم بأن أهل العلم ذكروهم بما أنكروه. نعم
0: شيخ الكريم، هذه الآية حقيقة مخيفة، ويتبين حال الظالمين يوم القيامة: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ما يتعلق شيخنا ببيان أن معذرة الظالمين لا تقبل منهم ولا يستعتبون ليرضوا الله عز وجل فيرضى عنهم؟
1: نعم، طبعا هذا الكلام في يوم القيامة، فقال الله عن ذلك اليوم: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ أي في ذلك اليوم يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وبارتكاب الجرائم والموبقات، معذرتهم يعني لا ينفعهم الاعتذار يومئذ عما فعلوا، والمقصود بالمعذرة إظهار ما يسقط اللائم عليهم، فلذلك هنا هذه لا تنفع. ولذلك قال الله عز وجل: ولا هم يستعتبون، من العتبة بمعنى الرضا، أي لا يقال لهم: أرضوا ربكم بتوبة من قولكم استعتبني فلان فاعتبته، أي استرضاني فأرضيته. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال الله جل وعلا: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم.
0: أيضا شيخنا الكريم، توقفنا هذه الوقفة في آية كريمة، هي الآية 58 من سورة الروم، حول إعذار الله عز وجل إلى الناس بما ساقه جل وعلا في كتابه من أدلة الإيمان وكذلك حجج الهدى.
1: نعم، قال الله جل وعلا بعد تلك الآيات: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من الدلائل الوحدانية وإثبات البعث، عقب ذلك بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى، يقول جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه، من كل مثل، أي من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك وعلى البعث، ولذلك ذكرهم الله جل وعلا بهذا البيان. وقوله ولو جئتهم بآية أو عاطفة، واللام موطئة للقسم، والله يعني المعنى والله لئن جئتهم يا محمد بآية، أي بآية تدل على صدقك وصحة ما جئت به، ليقولن الذين كفروا، اللام واقعة في جواب القسم، أي ليقولن الذين كفروا منهم من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم إن أنتم، أي ما أنت يا محمد وأصحابك، إلا مبطلون، إلا أداة حصر، يعني إلا أصحاب باطل تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان. يقول ابن كثير رحمه الله أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون به ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في شقاق القمر ونحوه، كما قال الله جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول السعدي رحمه الله وهذا من كفرهم وجرأتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط.
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني المتأمل لأسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا، والعجيب أنه يصر وينافح عن الباطل مع أنه باطل. وهذه الآية الكريمة كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، لو تحدثنا عن هذا الأمر المؤسف أحسن الله إليكم.
1: نعم، إذا استمرأ الإنسان المعصية وأعلى منها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، طبع الله على قلبه ختم

0: الحق ورؤية الباطل فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ماذا عن وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون؟ وأيضا نقرأ هذه الآية الكريمة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: نعم، ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيه من يكون ممن يحمل إرثه من العلم والدعوة. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم وعلى تعنتهم ومخالفتهم وعنادهم وعلى ما تسمعه منهم من الأذى وتنتظره من الأفعال الكفرية. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله، تعليل للأمر بالصبر، فإن الله قد وعدك بنصرك على أعدائك وبإعلاء حجتك وبإظهار دين الإسلام على كل دين، وأن وعده حق لا خلف فيه وواقع لا محالة وثابت لا بد من إنجازه والوفاء به، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال السعدي رحمه الله: وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. ثم قال الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي ولا يحملنك على الاستعجال وترك الصبر الذين لا يوقنون بالله جل وعلا، ولا يصدقون بوعد ولا وعيد ولا بما جاء به الرسل، بل اصبر على ما أنت عليه من الحق، واصبر على دعوتهم وعلى أذاهم، فإن العاقبة للمتقين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم في هذا وتطلب التشبه والموافقة. وهذا يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. وختمت هذه السورة بالأمر بالصبر، والأمر بالصبر من أعظم قيم هذا الدين الذي بالصبر ينال المنى في الدنيا وفي الآخرة. يكفي أن أجر الصابرين عند الله بغير حساب، فلا يحد بحد. نعم،
1: وبذلك مستمعينا الكرام تم بفضل الله عز وجل تفسير سورة الروم برفقة شيخنا وضيفنا الكريم جزاه الله خيرا، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فالحمد لله رب العالمين. ثم شكر عاطر لصاحب الفضيلة على ما قدم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فشكر الله لكم شيخنا الكريم وأمدكم بالصحة والأمن والإيمان والعافية.
0: آمين، وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: شكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابع، على أمل بلقياكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: إن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، والخشوع فيها من المطالب الشرعية. ولما كان عدو الله إبليس أعاذنا الله منه قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وفتنتهم، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العبادة وإضاعة أجرهم وثوابهم، فكان الخشوع أول ما يرفع من الأرض. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أخرجه الطبراني بسند حسن. ومحل الخشوع القلب وثمرته على الجوارح. والخشوع في الصلاة عند بعض العلماء واجب لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. وفي فضل الخشوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. أخرجه البخاري. فلنحرص جميعا على الخشوع في الصلاة لنفوز بأجر الصلاة كاملة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
4: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات وما اشتملت عليه من المعاني. أما مناسبة هذه الآيات للباب فهي أن هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى فيها جملاً من المحرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستلزم الأمر بالتوحيد. أما فوائد هذه الآيات فيستفاد منها أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل لقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ومن فوائدها أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى، وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائدها أن الشرك بالله أعظم المحرمات، وأن التوحيد أوجب الواجبات. ومنها عظم حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحريم قتل الأولاد بسبب الفقر، وأن رزق الوالدين والأولاد إلى الله تعالى. ومن فوائدها تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومنها تحريم قتل النفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن فوائدها مشروعية قتل من استحق القتل كالقاتل عمدا والتارك لدينه المفارق للجماعة، لمفهوم قوله عز وجل: إلا بالحق. ومن فوائدها فضيلة العقل لمن انتفع به فقاده إلى التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله عز وجل. ومن فوائدها تحريم الاعتداء على مال اليتيم، وأن المشروع أن يتصرف الولي فيه بما فيه المصلحة. ومن فوائد هذه الآيات وجوب الحجر على اليتيم في ماله حتى يبلغ أشده، وذلك بالبلوغ والرشد. ومن فوائدها وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. ومنها وجوب الوفاء بالعهد لقوله: وبعهد الله أوفوا. ومن فوائد هذه الآيات وجوب اتباع صراط الله تعالى ودينه، والتحذير من التفرق والاختلاف. ومن فوائدها تعظيم هذه الوصايا التي أوصى الله تعالى عباده بها في هذه الآيات الكريمة، وأنه يجب الأخذ بها. ومنها أن التعقل سبب للتذكر، وأنهما أي التعقل والتذكر سبب لتقوى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. قوله رضي الله عنه: من أراد، الاستفهام هنا للتشويق والحث، وقوله فليقرأ الأمر هنا للإرشاد، وقوله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال محمد من باب الخبر، فلا ينافي قوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن المراد بدعاء الرسول في الآية مناداته، أي لا تقولوا يا محمد. وقوله رضي الله عنه: إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وإنما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله تعالى، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، الحديث. فهذه الآيات الكريمة لما كانت قد اشتملت على الدين كله، رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنها كالوصية، لأن هذه الآيات هي مضمون ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التي عليها خاتمه، هذا فيه إشارة إلى عظم شأنها وأهميتها، كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل. وهذا هو وجه مناسبة هذا الأثر للباب. أما فوائده فيستفاد منه أولاً أهمية هذه الوصايا العشر، ومنها بيان دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده أن كل وصية لله تعالى فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله تعالى به. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.
1: ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث القصير يحوي عددا من الفوائد التربوية والأساليب التعليمية التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته أمور دينها ودنياها. ولعل الإيجاز هو أبرز أشكال اليسر الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو واضح في هذا الحديث وفي كل الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول في وصفها لحديثه أن السامع يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حين يسمعه لبساطته وإيجازه. كما يدخل تحت مظلة التيسير رعاية المعلم للفروق الفردية بين المتعلمين، وذلك يتجاوز الفروق الفكرية إلى الفروق النفسية والاجتماعية. ومن أمثلة ذلك اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأله أحد الوصية، فأجاب مرة: لا تغضب، ومرة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولو بحثت عن غير هذا المثال لرأيت أمثلة أروع في مراعاة الفروق الفردية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج في تعليم الشرائع للناس، كما فعل حين أرسل معاذا إلى أهل اليمن ليعلمهم الدين، وأمره أن يبدأ بالشهادة، فإن أطاعوه انتقل إلى ما دونها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ففيه توجيه واضح إلى اتباع الرفق واللين مع المتعلمين لاستمالتهم وترغيبهم في العلم، ولو حصل منهم الخطأ، كالغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة، والأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة بمعاقبته، وغيرهما مما أثبتت مواقفهم رفق النبي الكريم وحلمه في التعامل مع الأخطاء والهفوات التي تقع من التلاميذ أمام معلمهم.
2: ثواب الأذكار.
3: قول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني.

0: من غير حول مني ولا قوة عند لبس الثوب. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثواب الأذكار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. ثواب الأذكار.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة المطففين حتى سورة الناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة المطففين حتى سورة الناس.
1: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: برنامج البيان القرآني،
1: رحلة في روائع البيان الإلهي
2: وعجائب الأسلوب القرآني.
3: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
2: البيان القرآني.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: الحمد لله الذي أعجز بنظم كتابه الخلق جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتدبر فيها البيان القرآني لأقصر سورة في القرآن، وهي سورة الكوثر التي يقول الله فيها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصح أنها نزلت في جماعة من قريش وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صنبور منبتر من قومه، ويقصدون بالصنبور أنه ضعيف لا ناصر له من أخ أو ولد فليس له عقب، والمنبتر هو المنقطع عن قومه. وقيل إن بعضهم قال إنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. والسورة فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم ببشارته بهذا العطاء العظيم في مقابل أذية المشركين له بما قالوا عنه. وقد عني العلماء بالنظر في بلاغة هذه السورة لكونها أقصر سورة في القرآن، والله جل جلاله تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. وإذا كانوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها فما هو أطول منها من باب أولى، فكيف بالسور الطوال؟ ولننظر في شيء من بيان هذه السورة من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع الآية الأولى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهنا سؤال: إذا كان الكوثر نهرا فلما لم ينص على أنه نهر فيقال: أعطيناك نهر الكوثر؟ ويقال في الجواب: لو ذكر لفظ النهر لخص الكوثر به، ولعل عدم التقييد بالنهر يفيد شمول العطاء للنهر ولكل خير أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الكوثر في اللغة اسم للخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ سورة الكوثر: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وتحدث الله جل جلاله عن نفسه بضمير العظمة: إنا أعطيناك، ولم يقل بالإفراد إني أعطيتك، مع تقديم ضميره سبحانه والتأكيد بإن، كل ذلك لتعظيم هذا العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تأنيسه وتسليته وتبكيت شانئه. وسؤال آخر: عبر عن العطاء بالفعل الماضي أعطيناك، ولم يقل بالمضارع إنا سنعطيك، لعله والله أعلم لكون صيغة الماضي تفيد تحقق الوقوع، فالعطاء حاصل لا محالة. ولسائل أن يسأل: لما عبر هنا بفعل الإعطاء وليس الإيتاء كما جاء في آية أخرى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى؟ ذكر بعض العلماء أن ثم فروقا بين الإعطاء والإيتاء، منها أن الإيتاء يكون في الماديات والمعنويات، بينما الإعطاء يكون غالبا في الماديات، والنهر شيء مادي. ومنها أن الإيتاء لا يلزم منه التمليك، كما قال سبحانه: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. والإعطاء فيه تمليك، وأن يعبر في مقام السورة بما يدل على التمليك أبلغ في الغرض، والله أعلم. الوقفة الثانية مع الآية الثانية: فصل لربك وانحر. والأمر بالصلاة والنحر يشمل الصلوات الفرائض والنوافل، وما يتقرب به إلى الله من الذبح للضحايا والهدي والنسك والصدقات. وهنا سؤال: ما علاقة الأمر بالصلاة والنحر بعطاء الكوثر؟ والجواب أن العطاء يحتاج إلى شكر، ولما ذكر الله جل جلاله منته على رسوله أمره بشكره، والشكر يكون بما يحبه المنعم، فدل ذلك على أن أفضل ما يشكر به الله تعالى طاعته، وخصوصا الصلاة والنحر. والأمر بهما جمع بين العبودية التي تقتصر على النفس والعبودية التي يتعدى نفعها إلى الخلق. وجاء الأمر مقترنا بالفاء فصلي، وهي وإن كانت للتفريع أي أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها، لكن فيها معنى التعقيب، فينبغي أن يبادر العبد إلى شكر الرب على نعمائه. وثم سؤال: ما السر في التقييد بقوله لربك؟ اللام تفيد الاختصاص، فقوله لربك إشارة إلى أنه يخلص العبودية للرب وحده، وفيه تعريض بالمشركين الذين يصلون ويذبحون لأصنامهم. ولما قدم الأمر بالصلاة على النحر؟ لعل تقديم الصلاة لكونها أهم من النحر، ولأن الصلاة مقدور عليها، ولا تسقط الفريضة عن العبد العاقل في أي حال، والنحر متعلق بالقدرة المادية. ولما عدل عن ضمير العظمة في إنا أعطيناك إلى الاسم الظاهر رب وهو مفرد، ولم يقل فصلي لنا؟ لعل ذلك لأمرين: الأول أن ضمير العظمة جاء في مقام الإنعام والعطاء كما سبق، وأما الإفراد فجاء في مقام التوحيد، والإفراد في قوله لربك، فجاء هذا في مقام التوحيد كما هو الغالب في القرآن. الأمر الثاني أن لفظ الرب فيه إشارة إلى أن استحقاق الله للعبادة لأجل ربوبيته وإنعامه كما جاء في آيات كثيرة. الوقفة الثالثة مع الآية الثالثة والأخيرة: إن شانئك هو الأبتر. والشانئ هو العدو المبغض، وعبر بالشانئ للدلالة على بلوغهم الشدة في العداوة، إذ الشنآن شدة العداوة مع سوء الخلق، وهذه الصيغة فعلان تدل كثيرا على الاضطراب كالغليان والخفقان، مما يدل على أن نفس الشانئ مضطربة. والبتر القطع، والأبتر المقطوع بعضه، ويطلق غالبا على الدابة المقطوع ذيلها، ثم يستعار لمن نقص منه ما هو خير في نظر الناس تشبيها بالدابة، ويقال أيضا لمن لا عقب له من الذكور. والآية رد لصفة الأبتر على هؤلاء المشركين بأسلوب القصر بطريق تعريف الطرفين، مع تأكيده بإن وضمير الفصل هم، فهؤلاء المشركون هم الجديرون بهذه الصفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل من أبغضه فهو الحقير الذليل الذي لا خير فيه. وعبر بصيغة الأبتر لأنها هنا صفة مشبهة على وزن أفعل، فتفيد ملازمة الصفة فيهم، مثل الأحمر والأعرج. وجاءت هذه الآية في مقابل الآية الأولى: فإن الله تعالى كما أعطى نبيه الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة، جازى أعداؤه بالخسران وانقطاع أثرهم من كل خير. وفي السورة وجوه أخرى من النظم تدل على عظمة البيان القرآني وإعجازه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه، وحسن التدبر له، وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يجهل بعض الدعوات الواردة في نهاية التشهد وقبل السلام، فالمشهور عند عموم الناس التعوذ بالله من أربع، وهي التعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. لكنه قد ورد أيضا دعوات أخرى مهمة في هذا الموطن، وهذه الدعوات تبلغ 12 دعوة، ومنها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وورد أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فالدعاء بذلك سنة فحافظ عليها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين في ركوعه ربما اقتصر على لفظة سبحان ربي العظيم فقط، وهذا هو الواجب، لكن ورد أذكار أخرى مستحبة ومؤكدة وعظيمة، ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فحاول الجمع بينها في ركوعك ليعظم أجرك وتحفظ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وفيها أجر عظيم، لأنها إجلال وتعظيم لله واقتداء واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسارع لتعليم غيرك ذلك لتنل مثل أجره.
2: قرآنا عجبا.

0: الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة النساء.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة النساء.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنبياء.